0: من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

حاسبها واللي حاسبها حكمة ربك مين يتركها غير سبحانه اللي مرتبها مهما جرى لك ايه راح يجرى طول بالك تفرج بكرة شوف

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبائن نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
5: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
5: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
5: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
5: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
7: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM، لون جديد في ساعة. سماء الإذاعة.

0: Sixteen.
1: اسمعنا على 88.9.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: صباحك عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل: ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار: احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات: حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية: من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
4: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائماً أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبان نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
1: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
0: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً عمولة الحوالة أقل.
1: إذن أحسنت الاختيار.
2: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنكم لا بنك له.
3: بنافع للعقود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد الأربعاء والعشرون ساعة، معكم عدنان شيباني. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. البرنامج السعودي يختتم كوادر زراعية في أبيان. افتتاح مركز القلب الخيرية وتدشين مخيم القسطرة العلاجية بعدن. افتتاح مشروع التكييف والتبريد بمجمع الميدان الصحي في صيرة. العرادة يتفقد مشروع مطار مأرب الدولية ويؤكد أهمية تسريع استكماله لخدمة المواطنين. تدشين جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى صالح باباكر بوادي العين. وأخيرا إطلاق دورات مجانية للفنون والموسيقى في عدن. وإلى التفاصيل. اختتم بمدينة زجبار في محافظة أبيان برنامج تدريبي استمر 4 أيام بتمويل البرنامج السعودي لتنمية وعمار اليمن وتنفيذ مؤسسة استجابة. واستهدف البرنامج تدريب 25 مرشدا ومهندسا زراعيا من مكتب الزراعة والري على مفاهيم تعزيز سلاسل القيمة الزراعية بهدف تطوير الخدمات الإرشادية والفنية المقدمة للمزارعين وتحسين الإنتاج الزراعي بالمحافظة. افتتح وزير الصحة الدكتور قاسم محمد بحيبح مركز القلب الخيري التابع لمستشفى عدن الخيري بسعة 22 سريرا، كما دشن المخيم الخامس لجراحة القلب والقسطرة العلاجية برعاية القائد عبد الرحمن المحرمية. ويستهدف المخيم إجراء 500 عملية قسطرة تشخيصية وعلاجية، فيما أكد فهد البري أن المركز يمثل إضافة مهمة للخدمات الطبية التخصصية. افتتحت مؤسسة منى الرحمة الخيرية مشروع منظومة التكييف والتبريد بمجمع الميدان الصحي بمديرية صيرة بعدن برعاية وزير الصحة الدكتور قاسم محمد بحيبح ومحافظ عدن عبد الرحمن شيخ. ويهدف المشروع إلى توفير بيئة صحية ملائمة للمرضى والكوادر الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءة العمل داخل المجمع. دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد عبد الهادي التميمي جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى صالح بابكر الخيرية في وادي العين وحورة، واطلع برفقة سالم باوزير والدكتور هاني العمودي وعلي باشنباخ على إمكانيات الجهاز التشخيصية. وأكدت إدارة المستشفى أن الجهاز يخدم أكثر من 200,000 نسمة ويخفف معاناة المرضى في المنطقة. أعلن مركز الفنون والثقافة والموروث الشعبية بالشراكة مع المركز اليمني الثقافية في نيويورك عن برنامج تدريبي مجاني لمدة 3 أشهر في مدينة عدن.

0: آدمية اف ام تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد.
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد. صباح الورد معكم. نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية اف ام 88.9. عدنية اف ام، لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين أينما كنتم نحييكم من أثير 88.9 عدنية FM. صباح الخير لكل من بدأ يومه بأمل جديد ولكل من يرافقنا الآن عبر أثير إذاعتنا. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصباحي صباح الورد. دائما ما نقترب من نبض المجتمع ونفتح نوافذ الحوار حول القضايا التي تمس حياتنا اليومية، وفي كل صباح تتجدد الحكايات وتتعدد التحديات، وبين التفاصيل والعلاقات تظهر قضايا تستحق أن نتوقف عندها ونناقشها بوعي ومسؤولية. وهنا نحن دائما معكم على الحدث في عدنية FM وصباح الورد. نصحبكم معنا في هذه الرحلة الصباحية المليئة بالأفكار والآراء والتجارب. صوتكم جزء من حوارنا ومشاركتكم تصنع الفرق، فصباحكم إشراق وأوقاتكم عامرة بالخير والمحبة. وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم صباح الوردة، ومعكم سمية سمير من الإعداد والتقديم والهندسة الصوتية والإخراج. وكما تعودنا معكم أن نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم في القضايا التي تمس حياتنا، فنتمنى اتصالكم علينا على الأرقام التالية 77468-9999 أو عبر الأرضي 02-851-8808. أعزائي المستمعين في كل مكان ولكل من يستمع لنا ويتابعنا عبر صفحتنا بالفيسبوك وأيضا عبر اليوتيوب، أهلا وسهلا بكم. اليوم موضوعنا أيضا يكون امتداد لما سبق في موضوع يوم أمس. اليوم نتحدث عن مجال آخر أو نفس المجال ولكن نقطة أخرى ومحور أو زاوية أخرى. نتحدث أيضا عن الأسطح السكنية، ولكن اليوم نتكلم عن إيجار الأسطح، فهل هو استثمار أم استغلال؟ وأيضا سننتقل معكم في البداية إلى أحوال الطقس وأسعار الصرف والعملات. دعونا أولا ننتقل إلى أسعار الصرف، أو الأول ننتقل لأحوال الطقس وثم أسعار الصرف، ومن ثم ننتقل معكم بتفصيل أكثر حول موضوع اليوم لنتلقى تعليقاتكم وآراءكم حول هذا الموضوع بما أنه انتشر بشكل كبير في ظل هذه الأزمات. إذن دعونا نذهب إلى أحوال الطقس.

حالة الطقس حالة الطقس. أحوال الطقس لهذا اليوم المتوقع خلال 24 ساعة الموافق 22 يونيو 2026. في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية طقس صحو إلى غائم جزئيا يتحول تدريجيا إلى الغائم مع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحيانا على أجزاء من محافظات تعز وإب وغرب ذمار وأيضا في ريما وحجة والمحويت. أما الأمطار متفرقة على أجزاء من مرتفعات البيضاء وأبين ولحج والضالع وغرب صنعاء وعمران وصعدة وخلال فترتي الظهيرة والمساء، وقد تتشكل الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء منها خلال الليل والصباح الباكر، والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغوار. المناطق الصحراوية فالطقس فيها صحو جاف وحار إلى شديد الحرارة، حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 40 إلى 45 درجة مئوية. الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال. المناطق الساحلية فهو طقس غائم جزئيا حار ورطب بوجه عام مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من الساحل الشرقي والمناطق المرتفعة المحاذية على أجزاء من سهل تهامة، والرياح نشطة على أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن حيث تتراوح سرعتها ما بين 24 إلى 32 عقدة. بالنسبة للعاصمة عدن فالدرجة أو درجة الحرارة فيها من 30 إلى 38 درجة مئوية، والطقس صحو غائم جزئيا. المكلا فيها 9 أو درجة الحرارة فيها 29 إلى 34 درجة مئوية، والطقس صحو غائم جزئيا إلى أمطار خفيفة. في لحج الحوطة درجة الحرارة من 28 إلى 39 درجة مئوية، والطقس صحو غائم جزئيا. أما في زنجبار فدرجة الحرارة تكون من 28 إلى 38 درجة مئوية، والطقس صحو إلى غائم جزئيا. بالنسبة للبحر وارتفاع الموج، السواحل الجنوبية وخليج عدن هو معتدل إلى مضطرب، أما السواحل الشرقية فهو معتدل إلى مضطرب أيضا. أما بالنسبة للسواحل الغربية وباب المندب فهو خفيف إلى معتدل. أما بالنسبة لمحافظة أرخبيل سقطرى فهو معتدل إلى شديد الاضطراب. إذن الأرصاد أو ينبه المركز الوطني للأرصاد بأن على المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، وأيضا هناك تحذير لجريان سيول في الشعاب أو والوديان والتواجد في ممراتها أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، وأيضا اللي بيترددوا على البحر والصيادين، وأيضا ربابنا تأسفا يحذروها من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية. إذن هذا كان أهم أخبار الطقس والأحوال الطقس لهذا اليوم الموافق 22 يونيو 2026 خلال 24 ساعة بمشيئة الله. دعونا ننتقل إلى أسعار الصرف والعملات.

أسعار العملات. إليكم مستمعينا الكرام أسعار الصرف والعملات لهذا اليوم. وكما تعودنا إنه الصرف مستقر، ما زال مستقر مقابل العملات الأجنبية. وأيضا نتمنى دائما نعود ونكرر نتمنى أن يكون أسعار السلع والمنتجات توافق أسعار الصرف والعملات، وكان الله في عون الجميع. إذن الدولار الأمريكي يكون ب 1558 مقابل اليمني في الشراء، أما أو عفوا نعم 1558 في الشراء مقابل الدولار، أما في البيع فهو ب 1573 ريال يمني. أما بالنسبة للريال السعودي فهو في الشراء 410 وفي البيع 413. إذن هذا هو آخر أحوال الطقس وآخر سعر العملات لهذا اليوم. دعونا الآن ننتقل إلى موضوع حلقة اليوم.

0: مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء، كما ذكرنا مسبقا أن موضوع حلقة اليوم سيكون امتدادا لما سبق أخذه في الحلقة السابقة عفوا، وهو عن الألواح الشمسية كما هي معاناة مستمرة ودائمة بالذات في فصل الصيف وفي استمرار أو مع استمرار انقطاع الكهرباء. اليوم احنا طبعا في كل أزمة لازم تخلق مشاكل عديدة ومعاناة كثيرة تتفرع فيها بأشكال مختلفة جدا جدا. في يوم أمس أخذنا موضوع الأسطح والألواح الشمسية والخلافات اللي بتحصل مع صاحب العمارة أو مالك الدور الأخير في عدم موافقته على طرح الألواح الشمسية لبقية الساكنين. في البعض كان منهم كاستغلال ممكن، والبعض يمكن كحقد، ولكن البعض منهم كان عنده رأي منطقي ورفضه كان منطقي تماما، إنه يكون في أيضا أنانية من قبل الساكنين الآخرين بأنه الاستفادة للجميع والضرر لي أنا وحدي، فبالتالي أنا أمنع، إذا دعوا السطح لي أنا أخسر عليه وأنا أستفيد منه بما أنه ما فيش مشاركة أيضا في الضرر. وطبعا في ناس كثير تضررت ولكن لا أحد ينادي، ففي ناس كثير قالت في ضرر ولا أحد يستمع لنا ولا أحد مد لنا يد العون، فبالتالي ليش أنا أوافق. فبالتالي اليوم احنا بنتكلم عن نفس المعاناة ولكن من ناحية أخرى اللي هي إيجار الأسطح. الآن اشتهرت بشكل كبير أنه ملاك العمائر أو الأماكن السكنية بيأجروا المنازل أو أسطح المنازل اللي حابب أنه يركب لوح شمسي. فبنتكلم اليوم عن الإيجار، هل هو استغلال أم استثمار؟ أنت برأيك كمستمع اليوم أو كشخص معاني من هذا الشيء، أو أنت كتاجر مثلا أو كصاحب محل أو صاحب منزل مؤجر، أو أنت أساسا صاحب الملك نفسه ومؤجر لناس، مش مستأجر مؤجر لناس، فإيش رأيك ليش؟ يعني هل هي استغلال أم استثمار؟ في السابق كان الموضوع ده مش موجود نهائيا، اليوم موجود بشكل كبير جدا جدا جدا. إحنا معنا اتصال ولكن للأسف لأنه فاضل معنا دقيقة واحدة ونطلع.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
5: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
6: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
5: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماماً، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888 جوال 777-4747 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
6: والحل الذكي لليوم وبكرة.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: 88 فاصلة 9
8: عندي ما دخل في البال.
6: عدنية FM.

0: 88.9
1: يا حبيبي
0: عاد لي يا اس ام لون جديد

لكم مستمعينا الكرام، عدنا لكم مجددا مستمعينا الكرام مرة أخرى على عدنية FM في برنامج صباح الورد، لنستعرض اليوم معكم موضوع قضية اليوم. لذلك ننتقل حول أو ننتقل إلى موضوعنا لهذا اليوم، واللي تحدثنا عنه في قبل أو في السابق قبل الإعلانات، ونحن نتكلم عن إيجار الأسطح مقابل أو تركيب الألواح الشمسية مقابل إيجار شهري من قبل ملاك العمائر أو المباني السكنية. فهو برأيك هل هو استغلال أم استثمار؟ هل الموضوع هذا عادي أو تشوفه غير عادي؟ إنه في السابق كان مش متواجد نهائيا، أما اليوم هو متواجد جدا جدا جدا، فبالتالي أصبح في جدل رهيب وفي استغلال بالأسعار. يعني الأسعار مهولة، في اللي قادر في اللي مش قادر للأسف الشديد.

0: معنا اتصال وخلونا نستمع إلى أحد المتابعين والمستمعين لنا. ألو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة، يا هلا، من معنا؟
1: شكري بن شيخ من حضرموت.
0: من؟
1: شكري بن شيخ.
0: يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا أستاذ شكري، يا حيا فيكم أصحاب حضرموت، منوريننا والله، يا هلا.
1: يا هلا وسهلا بكم أصحاب عدن والإذاعة والإذاعة، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
0: الله يعطيك العافية وأنت بألف خير يا رب. كيف الأجواء عندكم في حضرموت يا أستاذ شكري؟
1: الله، الأجواء حارة هذه الأيام، طفي الكهرباء ومعنا بشكل عام.
0: أكيد، لكن في هواء شوية، يعني يختلف شوية عن عدن بحكم أنه عندكم في مساحات في هواء يدخل عليها، وعكس الازدحام السكاني المتواجد عندنا.
1: نعم نعم، في جو عندنا خاصة في حضرموت الوادي، أنا من حضرموت الوادي، يكون الجو زين أفضل من حضرموت.
0: أيوة الساحل. الوادي دائما يقولوا عليه أنه هواء حلو.
1: لا، عندنا الجو أفضل من عدن، أفضل من حضرموت الساحل، لأنكم الساحل عندكم رطوبة وسخون.
0: الله يعطيكم العافية. طيب يا أستاذ شكري، هل أنتم عندكم نفس المعاناة اللي هو الآن أصبح إيجار الأسطح لتركيب الألواح الشمسية، هل متواجد عندكم بكثرة أيضا؟
1: نعم، ترتيب الألواح الشمسية متواجد عندنا بكثرة، بس إيجار السطوح هذا مستحيل أحد عنده يجير السطح على المؤجر أو شيء.
0: مش موجود عندكم؟
1: لا، بشكل عام إنه يجر عليك البيت، يجر عليك العمارة، خلاص كامل، إذا سطوحها وشبكة وكل شيء.
0: لا، نحن عندنا ما فيش الكلام ده، نحن عندنا لو أنت حابب إنك تركب ألواح منظومة أو شيء طاقة، فلازم إنك تأجر، يعني إيجار السطح، إيجار شهري تدفع.
1: يعني جار من هو البيت رجل عليك، خلاص كيفك تسوي اللي بتسويه.
0: لا والله حلو، نحن عندنا ما فيش الكلام ده، إيجار البيت لحاله وإيجار السقف لحاله.

0: ساعد إذا كان حق مثل ما يقدر أو شيء يتعاونون مع أهل الخير.
1: نعم.
0: ويساعدون يمشون الحالة وأنت تعرفوا عظمات وأهل الكرم وأهل الخير وكل شيء.
1: نعم.
0: وأصحاب حاجة ناس برضه طيبين فيهم كثير كثير فيهم الخير.
1: فيه يعني لكن كدا. للأسف الأزمة خلقت شيئا أخرى. الأزمة خلت الناس بتتعامل بعقول مكاسب وتجارة أكثر.
0: أيوة لأن الأزمة في كل شيء، المشتقات النفطية، الغاز، الإيجارات، الأسعار، كل شيء، حالة الناس كل محتاج، لكن التعاون بين المواطنين بين الناس أفضل.
1: نعم.
0: اتفاق التي هي أحسن يعني بدون مشاكل. أصبح يعني تسوي مشاكل عشان سطح عمارة وبيت عشان لوح طاقة، هذا مستحيل يعني.
1: صحيح. شكرا لك أستاذ شكري، الله يعطيك العافية وما تحرمنا احناش من تواصلك الدائم معنا.
0: الله يعطيكم العافية يا إن شاء
1: الله. تحياتنا. ومن الأستاذ شكري نشوف الاتصال الآخر، نقول ألو مرحبا، من معنا؟ ألو ألو، يا هلا ومرحبا. ألو ألو، تسمعونا؟ ألو مرحبا.
2: ألو.
1: أيوة السلام عليكم.
2: صباح الخير.
1: يا صباح الفل والعافية عليك.
2: كيف الحال؟ كيف صبحتي؟
1: الله يعطيك العافية، كيف حالك أنتي؟
2: الحمد لله. كيف الحال؟ ايش قضيتكم اليوم؟
1: اليوم قضيتنا احنا بنتكلم عن نفس موضوع يوم امس ولكن بشكل يعني بزاويه اخرى، اللي هو ايجار الاسطح. الان اصبح كثير من الناس بتاجر الاسطح عشان تركيب الالواح، هل هو استغلال ام استثمار؟ هل هي شطاره ام تجاره؟ تشوفيها
2: الان اصبح يعني الناس الالواح يعني حتى يعني بسبب الالواح الكثيره الشمس اسمعت ان قبل فتره يعني تناقشوا اني مروحه من كذا من عدن وكذا طلعت مع نسوان في الباص قالوا ان الالواح هي سببت يعني جاذبيه الشمس في القطاع الجوي.
1: اها تمام.
2: السبب قالوا لانه كل ما كانت الشمس اقوى كل ما كانت الالواح فيها قدوه تحبيه للشمس. يعني
1: صحة
2: الناس الآن تستخدم الألواح أكثر من الكهرباء.
1: أوكي أوكي، بس أنا الآن خلاص موضوع الألواح والكهرباء هذا إحنا ناقشناه، الآن إحنا نتكلم عن إيجار السقوف أو الأسطح. أنت الآن لو ما تكون مالك لمكان سكني أو محل أو عمارة عشان تمام. الشخص المؤجر منك الشقة أو المحل يشتري ركب ألواح، أنت تأجر له إيجار. يعني كان في السابق ما فيش ذا الكلام، أقدر أن أطرح
2: لا لا لا
1: الآن يأجروه إيجار
2: كذا يعني ما تعمل خير معنا.
1: الآن أنا أنا أنا شو استفيد؟ أنا معي مساحة مهملة، أنا كتاج أو كصاحب ملك معي مساحة مهملة، بدل ما أخليها كذا بستفيد منها شهريا.
2: بس يا ترسمي على هذا الاختلاف شي فيه أنا مش معاكي أو قال
1: لا أنا ما أتكلم معك بشكل عام، أنا ما ليش دخل، أنا دحين شي آراءكم هل هو استغلال أم أي استثمار.
2: أيوة بس بعض الناس تستفيد لأنه يقول لك أنا عملتي وأنا اشتريتي أنا كوني يعني طالب الله أجل حقي.
1: أيوة.
2: طيب بعض الناس تقول لك أنا مش عندي عن إمكاني أن أنا أجل عن الواح.
1: الله معك، انا معي سقف شي انت تتركب عندي بالسقف انا شي اجره ايجار بفلوس يعني أيوة. على اللوح 100 ريال سعودي
2: يعني الشهر يقول لك اذا انت يعني انت قدره عادي اذا انت عندك الثاني شي الثاني سوي لي عادي. بعضهم مش متعاوني ما يقول لك انا حقي كامله معك تنزل لوحك من فوق حقي السقف.
1: للاسف صحيح فعلي.
2: صح ولا لا؟ صح ولا لا؟
1: فعلا.
2: طب انت الان حاليا مش معك اي مكان تتكي فيه معك إلا هذا الصقة، كيف بتطلع بتحقق اللي هي في القط العام؟
1: صحيح. يعني انت تشوفيها استغلال، انت تشوفيها
2: استغلال اصلا ما تتكهرب داخل بيت،
1: انت تشوفيها استغلال
2: مش استثمار صراحة.
1: طب ما عندكش حد واجه نفس المشكلة؟
2: لا نحن شايفين نحن الصراحة عندنا لا الصراحة عندنا يعني ما شاء الله يعني هم معاهم بيوت كبيرة وهكذا عاد استأجرش ثقب أو يعني إذا كان مثلاً متأجر صيدلية وكذا قلت خفض.
1: خلي أوكي مؤجر المحل أو شيء أو السكن سهل، لكن السقف يكون إيجاره مختلف. إذا شكرا لك يا قلبي الله يحفظك. الاسم الكريم خولة صح؟
2: أنا اتصلت معي الظهر نجمة عبد الله.
1: نجمة أنا آسفة أنا آسفة أنا آسفة نجمة، الله يعطيك العافية يا نجمة، أخبط بينك وبين اسم خولة دائما
2: إن شاء الله.
1: يلا
2: بينك وبين الساعة واحدة إن شاء الله.
1: إن شاء الله الله يعطيك

0: العافية، تحياتي. ومعنا اتصال آخر، نقول ألو مرحبا. ألو، راح الاتصال. إذا كما قلنا مستمعين الكرام ومتابعين الأحبة، إنه موضوع إيجار الأسطح للواح الشمسية إن كان تاجر أو ساكن، فأنا لا، أنا بعطيك هذا الشيء إيجار شهري، ما فيش أي تهاون بالموضوع. ليش؟ أنا معي مساحة أرض حابب أن أنا أستغلها، أنا ما كان مهمل في السابق، ولكن الآن ممكن أنا أخرج منها شهريا مكسب. فعشان كذا للأسف الشديد أصبح في السنوات الأخيرة انتشار واسع للطاقة الشمسية والمشاريع اللي بتلجأ للطاقة الشمسية، وأغلب المستثمرين أو نقول الآن كلهم بحكم أنه ما فيش كهرباء يستأجروا أسطح المنازل مقابل مبلغ شهري لتركيب الألواح الشمسية. معنا اتصال، نقول ألو مرحبا. ألو مرحبا.
1: ألو.
0: أيوة يا هلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمة، تفضلي. من معنا؟
1: معك أمين.
0: ها، العفو منك أمين، كيف حالك؟
1: الحمد لله تمام.
0: الله يعطيك العافية. الحمد لله أمين، من وين بتكلمنا؟
1: من أبين.
0: يا أهلا وسهلا ومرحبا، يا هلا فيك، كيف حالك يا أمين؟ تمام؟
1: والله تمام. كيف الحال في أبين؟ يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك. كيف الحر في أبين؟
1: والله الأبين يعني لا، بس الجو إنه معتدل، مش من الفول زي حر زايد أو خفيف.
0: الله يديم عليكم إن شاء الله البرود يا رب والجو الهادئ. طب يا أمين، سمعت موضوع حلقة اليوم؟
1: أيوة، اليوم عن إيجار الأسطح.
0: نعم، هل واجهتم هذا الشيء أو في حد معروف عندك في هذا الموضوع أنه يعني أجر أو بيأجر أو عانى من هذه المشكلة؟
1: لا، بس أنا حسيت يعني هذا الموضوع هذا الشيء يعني خطر على الناس. يعني أنا فكرت يعني هذا الموضوع تأجير الأسطح بيكون بشكل عام بسبب أزمة يعني زي ما كان أول تأجير أسطح كانت البيوت يعني كانت عادي، شل البيت شل السطح مع البيت، يعني مش في إيجار مش في شيء. يعني الآن قبل افتكروا هذا الإيجار،
0: دحين أغلب الناس بتأجر بالذات المستثمرين والتجار، بيقول لك هذا شخص محتاج للكهرباء فأكيد بيلجأ للمنظومة أو الطاقة الشمسية، فبالتالي خلينا أستفيد ضمن إيجار المحل أو ضمن إيجار المكان اللي معاه، خلينا أستفيد من السقف وأطلب منه إيجار إضافة إلى إيجار المحل.
1: أيوة، كلام صح في الشيء، يعني شتي يستفيدوا من الإيجار من يعني إيجار المحل.
0: نعم. فهل انت تشوفه استغلال ولا استثمار؟ هل هذه شطارة من صاحب الملك ولا استغلال للوضع؟
1: والله انا عن نفسي شوفه هذه شطارة،
0: شطارة مش تجارة.
1: ايوه، عن نفسي شوفه هذه شطارة، يعني شوف انا كان اول ماشي ايجارات ماشي بالشيء ونحن نتكروا هذا الشيء.
0: خلاص، يعني في كل فترة ولها مكاسبها، انت الان انت في معاناة، فانا كيف انا باخلق مكسب من هذه المعاناة؟
1: يعني الناس لا نقدم، لا حاليا الناس لا نقدم يعانوا معاناة كثيرة، وعدم بيحملون معانا فوق معاناتهم.
0: صحيح صحيح. طب ايش انت حاب تقول للناس اللي زي كذا مثلا؟ ايش تقول لهم؟ ايش توجه لهم الرسالة؟
1: والله انا ايش توصل لهم الرسالة ان هذا الشيء يعني مش حلو، وايش ديهم يعني يحاولوا يخففوا على الناس من معاناتهم، وايش ديهم يخففوا يعني من معاناة اللي عانوا الناس، يعني قدم معاناة بغلاء الاسعار بغلاء كل شيء، والان قدم يرفع عليهم يأجرهم الأسطح.
0: الله بيعطيك العافية، اللهم آمين، إن شاء الله يسمعوا يا رب. يعني برضو إحنا حابين إحنا نستمع لأحد الأشخاص هذون عشان نعرف إيش المنطق اللي بيمشي عليه، يمكن له أسبابه الخاصة. أمين، شكرا لك، الله يعطيك العافية.
1: شكرا لكم، الله يعافيك،
0: تحياتنا، وإن شاء الله تكون دائما مشترك معنا وتسمعنا صوتك
1: إن شاء الله.
0: تحياتنا. ومعنا اتصال آخر، نقول ألو مرحبا. ألو ألو مرحبا. ألو مرحبا.
2: ألو، كيف حالك؟
0: يا هلا وسهلا، من معنا؟
2: معكم محمد.
0: يا أهلا وسهلا محمد، كيف حالك يا أمي؟
2: الحمد لله،
0: الله يعطيك العافية، كيف أمورك؟ كيف أمورك؟ تمام، صباح الخير، صباح الورد والعافية،
2: صباح النور والعافية والسرور والطاقم جميعا.
0: الله يعطيك العافية يا محمد،
2: أحمد الله.
0: أمين وياك يا رب. كيف الحمى معاك يا أم أحمد؟
2: الحمى خلاص تقلبنا عليه،
0: خلاص صح، قدو خلاص قد رجعنا دامسين مع الحمى، ما عاد نقدرش
2: خلاص وضب البدن حتى اللحد والكبل.
0: الله يعينك إن شاء الله يا رب. طيب يا أم أحمد، سمعتي موضوع حلقة اليوم؟
2: سمعت الموضوع.
0: تفضلي.
2: ايوه
0: تفضل.
2: استغلال
0: انت شو
2: استغلال واحد وبدون يعني ما في قوم صدامي الحي.
0: طب مش يمكن صاحب الملك ده يشتي فلوس يشتي مصاريف يقول لك انا معي ارض مهمله خلينا نستغل الشخص الاخر ده عنده فلوس انا بشوف خرابي.
2: لا يا امي الفلوس والمصاريف مش تخليك تبيع المبادئ حقك ولا
0: مالك
2: ها
0: يعني لازم يتراحموا اذا كان في معه او ما فيش معه لازم يكون في تراحم وتفاهم
2: التعاون ايوه تراهم تفاهم والتعاون يوم لك ويوم عليك.
0: صحيح صحيح يوم لك ويوم عليك. الله بيعطيك العافية يا أم حماد. طب حابة تقولي أي حاجة ثانية للناس للناس اللي بتعاني من دي المعاناة أو من الناس اللي بتي.
2: يلا مع السلامة.
0: الله يعطيك العافية يا أم أحمد. مع السلامة. إذا مستمعينا الكرام كما قلنا أنه انتشرت في السنوات الأخيرة هذه المعاناة بشكل كبير وفي البعض زي ما قلنا يشوف أنه في فرصة لتحسين دخل أسرته ويستفيد من هذه المساحة. تقول لك مساحة مهملة ممكن أن نستغلها وبدل ما كانت مجانا تبع كذا كذا أو له الحق لكن لا أنا بستغلها يكون في منفعة متبادلة هو بيستفيد من المنظومة وبيكون مثلا عنده استفادة وأنا كمان لازم استفيد بشكل آخر أنه هو طارح عندي إلى الواح وإلى آخره وأزيد من الدخل حقي. فهنا هل هي منفعة متبادلة فعلا أم هو استغلال؟ فمعنا اتصال برضو نقول ألو مرحبا نشوف. ألو مرحبا. ألو
3: صباحي.
0: يا هلا يا صباح الفل كيفك يا سالي؟
3: اهلا اهلا الحمد لله تمام انت كيف حالك؟
0: الحمد لله يا حبيبتي الله يعطيك العافيه كيف امورك
3: وصحتك؟ الله يسعد قلبي.
0: الله يعافيك يا رب. ها يا سالي ايش رايك اليوم بموضوع اليوم استغلال ولا استثمار؟ هل هي منفعه متبادله ولا استغلال؟ كيف تشوفيه؟
3: شوفي انا مش مع الطرفين لكن انحل بجانب اكثر وانه يعني قد يكون استغلال لكن اذا كان يعني اذا كان استفاده تكون استفاده يا ثمية يعني بحاجات بسيطه يعني يكون البيت يعني يكون ايش اقول لك العقار والبيت باسم الشخص يعني هذا يقول لك من حق من حقوقه
0: تمام
3: لكن اذا مثلا من الجيران مثلا متأذي مثلا يجي يسال لك ايش اقول لك نضرب مثال ولله المثل الأعلى مثلا قد تكون مثلا عمة مثلا عانى من جارها إنه كان يجيب من الطلاق قليل في ذهوة وتقول لك مثلا الوحيد المتنفس في حق هذا الطاقة تمام في الفعل يعني ما أدري إيش اللي سأله بس كان مثل إنه بحق الطاقة فعل كفرقة كشيء حديث إنه جاد الطين بلا يعني لأنه يعتبر من أذية الجيران فقل لا
0: صحيح
3: حتى وحنا نتفقين إنه هذا حق من حقوقه بس إنه إذا كان يعني يستفيد من هذا الشيء مثل ظلم للجيران عادي فعد اللي يليه مثل هذا حق من
0: نعم.
3: حقوقه
0: نعم
3: هذا إذا كان استثمار
0: صحيح
3: أيوة فمن من ناحية يعني مثل نزل ولا مع نفس الوقت إذا يستفيد منها بيستفيد منها مثلا شيء أغراض في طاقة شمسية أو حتى يساعد جيرانك في أشياء مثلا بعض أحيان يكون المؤجر ما فيش معه خزان يستفيد من هذا الخزان يعني هنا في فائدة كثير.
0: نعم شكرا لك يا سالي. العفو بس عشان الوقت ومع اتصال آخر يا سالي.
3: شكرا جزيلا.
0: أشكرك وأشكرك سامحيني إحنا بالله عليك.
3: لا الله يعطيك العافية. أنا عادة بغض البرنامج هكذا. شكرا جزيلا.
0: الله يعطيك العافية وشكرا لتواصلك معنا دائم. ومعنا اتصال آخر أيضا نقول ألو مرحبا. يا ألو.
4: ألو.
0: يا أهلا وسهلا.
4: يا صباح الخير.
0: يا صباح الفل والعافية أستاذ أحمد كيف حالك؟
4: يا ميت أهلين ما قلت لك أنا ما في داعي أستاذ أحمد
0: أنسي خلاص أنا بلساني مع الكل أستاذ وأستاذة فمعلش مش مشكلة. إزيك يا أحمد؟ الله يعطيك العافية. إيش رأيك في موضوع اليوم بحكم إنه الوقت يعني ضيق شوية الآن بيكمل الوقت إيش رأيك بموضوع اليوم هل هو استغلال أو استثمار؟
4: الصوت هو صداع.
0: والله ما أدري إيش المشكلة ولكن نحاول هنضبطه.
4: طيب بنحب الوقت
0: إذا. أوكي تفضل.
4: شوفي أنا بستثمر ما العالم كله يستثمر حبكات عندي يعني أنا بتنتقدونا
0: أنا تمام ليش
4: ها
0: ليش
4: أحسن مستواي المعيشي أحسن وضعي أحسن الناس تقدر
0: أزانة كل واحد خراب
4: مواطير
0: كل واحد خراب
4: يعني إيش ألواح خشب براميل كله أجي وتأجر تأجر كل شغل
0: صحيح كل واحد خراب لكن لما تشوف جارك مثلا الشخص المؤجر منك هل إمكانياته تسمح أو لا ولا هو أصبح فرض
4: لا لا لا لا
0: يعني دحين أنا لما الشيء كنت أجر بيت أي أنا لما كنت الشيء أجر بيت أنا لما كنت الشيء أجر بيت فكنت أجي أدور بيت فكان يقولوا لي الألواح بيجر شهري ما لهش دخل بالبيت
4: ها شفتي كيف
0: فأنا إمكانياتي ما تسمحش إني أجر السقف برضو بعمل لي ألواح على إيجار شهري الله أعلم بكم
4: ما لا لا لا
0: فأصبح فرض الموضوع أصبح فرض هذا اللي نشين نوصل له
4: ومش أجر
0: نعم
2: نعم
4: شوفي أنا ممكن أتعامل مع 6 شهور مجانا
0: نعم
4: لا بعد 6 شهور ادفع ادفع مش كذا حق طمع ادفع يعني مبلغ يعني مناسب
0: يعني انت بيتراحم مع الامكانيات المتواجدة للشخص
4: ايوه لازم يدفع انجز العالم يدفع انا استثمر استثمر حقي بس استثمر
0: يعني انت معك استثمار جديد حابب انك تستغله
4: بس معك استثمار
0: معك استثمار جديد اللي هو معك مساحة كانت من قبل مهملة شفت انه فيها استثمار تجارة وربح انا بستغلها صح؟
2: صح
4: ايوه اكيد العالم كله ناس معهم حوش مؤجرين سكن
0: نعم
4: للناس مؤجرين اصحاب السكرين معهم حوش يصلحوا العربيات حقهم داخل والسماد داخل ايجار الرجال ما عاد بناش عمارة ولا بناها الرجال سواها ايجار بس يعني كل نفر ب2000 ريال ب5000 ريال وشغل العالم كله يشتغل
0: صحيح ما زعلش الموضوع الكل يشتغل زي ما قلت
4: الوضع هكذا
0: نعم.
4: الوضع يتطلب هكذا ولكن في استثناءات
0: نعم.
4: في استثناءات لبعض الحالات والظروف
0: إذا شكرا لك شكرا لك أستاذ أحمد العفو منك لأن الوقت شرف علينا شكرا لتواجدك معنا واتصالك تحياتنا إذا مستمعينا الكرام كما استمعنا إلى البعض فيهم من يرى أنه استغلال فيهم من يرى أنه استثمار أنا معي بقعة أرض خلينا استثمرها ولكن في الأساس المفروض الموضوع ده أول شيء قبل كل شيء لازم يكون فيه مراعاة للشخص أو الطرف الآخر هل هو قادر على هذا الشيء أم لا هل السعر مناسب أم أنت تستغل حاجة هذا الشخص ومعاناته مثلا إذا كان هو محتاج فعلا ويلا نوفر المال لتوفير طاقة شمسية أو ألواح أو منظومة يعني في ناس أنتم مش عارفين إيش بتسوي مثلا ناس بتبيع ناس بتسلف ناس بتقسط يلا أنها وفرت إضافة إلى التاجر أمور أخرى يعني حتى أنتم دارين أن الإيجار للتاجر يختلف يشوف كم دخله كم ربحه أنا بأجر لك إذا كده لأنه قد أساسا حصل فأنا كمان إيش حصل فبالتالي الأمور دي كلها أيضا لازم يكون فيها عقود موثقة واضحة ما بين المؤجر والمستأجر مش كذا على الهوامش لكن للأسف الشديد أين هذه الرقابة أو هذه القوانين وهذه العقود عشان كل واحد يحفظ حقه في النهاية خلونا نسأل لكل المستمعين والمتابعين هل سبق أن عرض عليك تأجير سطح منزلك فإيش رأيكم بهذا العرض أو بهذه أو هذا التصرف هل هو استثمار أم استغلال أتمنى إذا أنتم الآن تابعونا برضو عبر اليوتيوب والفيسبوك علقوا واعطونا آراءكم أيضا نحب أن نقول لكل من يستمع لنا أن هذه الشراكة تعتبر فرصة اقتصادية أم استغلال للحاجة فلذلك الخلاصة نطرحها في هذه الحلقة ليس كل إيجار للأسطح استغلال وليس كل استثمار عمل خير الفيصل الحقيقي هو وضوح العقد وعدالة المقابل ومعرفة كل طرف بحقوقه وواجباته فعندما تتحقق الشفافية والرضا المتبادل تكون شراكة نافعة للجميع أما عندما تستغل حاجة الناس أو جهلهم بالقيمة الحقيقية لأملاكهم فإن الأمر يتحول إلى استغلال يستحق الوقوف عنده ومناقشته لذلك وصلنا لختام هذه الحلقة، وكما قلنا لكم أنه هذا الموضوع يأتي في طرفين، ما بين المؤيد والمعارض، حسب أو بحسب حاجة كل شخص. يجب أن يكون في عقود واضحة وموثقة. إذن مستمعينا الكرام، عفاكم الله من كل شر وأعانكم الله على هذا الحال. مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
5: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا، برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي،
7: مستشفى الرياض الدولي
6: يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات،
7: بأحدث التقنيات،
6: وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر،
7: لا تنتظر،
6: تطمن على قلبك،
7: تطمن على قلبك.
6: في مستشفى الرياضة، حياتك بأمان،
7: بأمان،
6: وقلبك،
7: وقلبك
6: في أياد أمينة،
7: في أياد أمينة.
6: خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة،
7: في مستشفى الرياضة
6: الدولية،
7: الدولية.
6: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي،
7: مستشفى الرياضة الدولي.
6: الرعاية الكاملة،
7: الرعاية الكاملة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير إنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
10: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
11: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك. شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
12: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
14: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: وحدانية اف ام تقدم المسلسل المصري بنات ذوات، بطولة إنعام سلوسة وكريم عفيفي.
1: انت ما تعرفش بدير ابن عمي يا اختي، ده مجنون مجنون وممكن يعملها يا احمد.
2: يعمل ايه يا نعس؟
1: يقتلك.
2: يقتلني؟ لا بدير ولا عشرة زيه. ما تخافيش عليا يا نعس، انا احمد باشا زهدي من الاسرة العلوية، وبدير ده هو اللي بدأ، انا هوريله.
1: هتعمل ايه يا احمد يعني؟
2: انا جاي لك البلد يا نعس
1: دلوقت.
2: لا بعد يومين ثلاثة كده.
1: ياه يا احمد، داني هستناك من النهاردة من دلوقتي، انت وحشني قوي قوي ونفسي اشوفك.
2: هزبط القصر هنا وهخطف يومين في القاهرة واجيلك.
1: ربنا معك يا حبيبي، خلي بالك من نفسك.
2: وانت كمان يا نعوسة خلي بالك من نفسك.
1: لا اله الا الله،
2: سيدنا محمد رسول الله.
3: اهلا بيك يا مسيو توماس.
4: كونتونت دو فوار. انا سامع ان الاميرات مبسوطين في قصر سلاملك.
3: الحمد لله، جدتي شاهيناز هانم بهلوي واختي هينار زهدي عاملين مجهود كويس جدا عشان يطلعوا حدث نقل اللوحه بشكل كويس.
4: بيان سور، وانا متاكد ان الحدث هيتم على اكمل وجه، بس مشكله التاس احمد في عروسه.
3: ما تقلقش يا مسيو توماس، عروستي موجوده.
4: كاس كو في ريتار، مستني ايه يا برنس؟ ليه ما اجل جواز؟
3: علشان ناسا مش أميرة في مصر.
4: ناسا؟ كاس كو في دي ناسا؟ مش مهم. المهم انها تبقى أميرة العالم كله. اختار عروستك كون في فيلي زي ما انت عايز، بس المهم عندي اننا نعمل بروفا للحفلة ولكل مراسم تسليم التابلو.
3: والبروفا دي هتبقى امتى يا ميسيو توماس؟
4: اقرب وقت ممكن يا التاس، عايزين نطمن على السيرموني على كل مراسم الاحتفال.
3: ما تقلقش، وانا معاك يا ميسيو توماس، وان شاء الله كل حاجة هتبقى تمام.

0: اللي جاي مهم جدا يا هينار.
1: عارفة يا أنا شاهيناز، بروفا للي هيحصل كله، وأهم حاجة شغلي أنا.
0: شغلك؟
1: أيوة، هعمل تصميمات الفساتين كلها.
0: وبسيو توماس عارف؟
1: طبعا عارف، أخويا أحمد قاله وعايز يشوف التصميمات.
0: أنا مش هرتاح إلا لما ولدنا أحمد يسلم اللوحة في المتحف اللوفر، ويبقى الاحتفال احتفال أسطوري.
1: إن شاء الله خير، إن شاء الله خير يا أنا.

0: رب خير يا هينار.
1: ده تحدي لينا يا مريم.
0: طبعا تحدي يا نونا، اسمنا هيتكتب بحروف من نور على شاشات كل الدول.
1: نقلة يا مريم، نقلة لينا، عشان كده لازم نهتم جدا.
0: يبقى كده عندنا فستان الأميرة، عروسة الأمير أحمد، وإن شاء الله أكون أنا.
1: أنت وحظك بقى يا مريم.
0: بالضبط كده، لو ليا نصيب أكون زوجة الأمير أحمد يبقى هيحصل.
1: المهم عندنا إكسسوارات عروسة أحمد ومجوهرات الأسرة العلوية،
0: وكمان عندنا فساتين الموكب، البنات الوصيفات،
1: وما تنسيش يا مريم عندنا بنتين صغيرين بفساتينهم.
0: كده يبقى البنتين الصغيرين ووصيفات الأميرات والأربع أميرات، ليزا وفريدة وروفان وعين الحياة، وأنا
1: طبعا، وانتي حبيبتي، وأنا بنفسي هعملك فستان. بس المهم أخوي أحمد يختارك أميرة حياته.
0: يا رب يا نونا، يا رب. ده أنا ساعتها هجيبلك حتة هدية.
1: إيه يا مريم؟ إيه؟
0: هجيبلك يا ستي فلاشة.
1: فلاشة؟ هي دي الهدية؟
0: لا، مش أي فلاشة، دي فلاشة عليها كل صورك لما كنا في الجامعة.
1: أوه، هو ده.
2: فلاشة فيها صور كل الفساتين والموديلات اللي تليق عليا.
1: حلو قوي.
2: عايزين بقى نروح للترزي اللي حيفصلنا الفستان
3: بأسرع وقت يا فهيمة. أنا عايزاكي تظهري في البروفة بالفستان.
2: أيوة يا ماما، والمهم كمان يبقى فستاني أحسن من فساتين الأميرات الموجودين في القصر.
3: إن شاء الله هيبقى أحسن منه، بس أهم من الفستان شخصيتك قدام الأمير أحمد.
2: على فكرة أنا بدأت وخدت منه رواية قواعد العشق وقلت له هنتناقش فيها.
3: برافو عليك يا فهيمة، عفارم، أنتي حلوة وتستاهلي تكوني أميرة مصر والعالم. بس المهم أحمد باشا زهدي يعجب بيك.
2: ده لو حصل يا ماما هنتنقل لحتة تانية خالص وهنعيش كلنا،
3: وأنا هبقى الملكة فتحية، مش مجرد مديرة القصر، لا، ملكة وأميرة متوجة على عرش الأسرة العلوية، وساعتها بقى أطلب الخلع من أبوكي فتح الباب.
2: خلع

0: خلاص خلاص يا لا لا لا لا، أنا فكرت وقررت وهعمل زي نعيمه واجي لك يا حسن.
1: حسن كان مغنواتي يا نحسة، لكن أنا مطبلاتي.
0: إيه؟ إيه؟ مطبلاتي؟
1: قصدي ما بعرفش أغني.
0: بس بتعرف تحب زي حسن.
1: بس أنت أجمل من نعيمة يا نحسة.
0: وأنت أحلى من حسن يا أحمد.
1: طب والله وحشتيني.
0: لا ده انت واضح انك مطبلاتي ومغنواتي وقالتي كمان، قلت هتيجي يا اخويا عشان اشوفك وما جيتش.
1: والله يا نعسى انا في موقف لا احسد عليه، ومستني بروفة نقل اللوحة الاثرية، وعندي هنا في القصر الاميرات الاربعة والوصفات وتوماس، كل توماس ده كل شوية اصلا يجي يأكد عليا الاحتفال والموكب.
0: يا احمد انا مش فاهمة حاجة، انا ساعات بحس انك بتحكي لي حواديت زي بتاعت الف ليلة وليل.
1: وانت يا نعسى بدر البدور.
0: اهني بدر
1: البدور، اجمل بنت منورة علي حياتي.
0: كلامك حلو قوي.
1: انت عارفة ان انا كل شوية ببص على الصور اللي تصورناها مع بعض في اسكندرية واقعد افتكرك واضحك.
0: بتضحك ليه؟ ان شاء الله يا اخويا بتضحك. ايه مناخيري بثلاث فتحات ولا بجري ورا عربيات الرش؟
1: لا مش عربيات رش ولا حاجة، بس انا بضحك لما بشوف الصور علشان انت لذيذة وجميلة ودمك خفيف.
0: احمد اوعى تكون بتخني مع الاميرات دول.
1: يا ريت، واطرد كل الاميرات اللي عندي هنا في القصر برا. خيانة ايه بس واميرات مين؟ انت الاميرة الوحيدة اللي في حياتي، انت اميرة قلبي.
0: الله حلوة حلوة قوي اميرة قلبك دي. طب هتيجي امتى يا امير قلبي؟
1: قريب قوي يا اميرة قلبي.
0: يا لهوي بالي عالكلام.
2: عملت ايه يا سعدية؟
3: كلمت وجاي.
2: برافو عليك. قلت له ايه؟
3: قلت له عندي مشاكل وما عنديش حد غيرك يحلها لي.
2: وايه بقى المشاكل دي؟
3: اي حاجة بقى يا منة، المهم اشوفه واتكلم معاه.
2: طب انا هقابل حسام خطيبي، واول لما يجي رني عليا علشان احضر اللقاء، لقاء الاحبة.
3: انتي مجنونة يا منة، تحضري لقاء ايه؟
2: يا زكية هتابعك من بعيد.
3: وفرزي بقى رحنا كافيه قريب من الجامعة.
2: معاكي من بعيد، ما هو سامح ما يعرفنيش.
3: ماشي موافقة، استني بقى لما افكر هقوله ايه.

0: وحشتيني يا منة.
1: وانت كمان يا حسام.
0: هو انا معرفش قبلك برا الجامعة ابدا.
2: لا ما ينفعش، وبعدين ما احنا مع بعض جوه الجامعة اهو.
0: ايوه بس في ناس حوالينا ومش عارف.
2: مش عارف ايه؟
0: مش عارف اخد راحتي معاك يعني.
2: حسام انا عندي مبادئ مستحيل اتنازل عنها.
0: ايه هي بقى المبادئ دي؟
2: انا زي اي بنت تيجي لابويا تطلبني منه وخطوبة وكتب كتاب وجواز على سنة الله ورسوله.
0: هو انا قلت حاجة غير كده لا سمح الله؟
2: مش انت المرة اللي فاتت كنت بتكلمني في الجواز العرفي؟
0: لا لا لا، ده انا بقولك واحد صاحبي هنا في الجامعة بيحب واحدة وعايزين الجواز عرفي.
2: بقولك ايه، ملناش دعوة بحد، عايزين نمشي حياتنا صح. استنى انا لازم امشي بسرعة عشان صاحبتي سعدية.
0: سعدية؟
3: بنات ذوات مع محمد أبو العنين، أسماء مديح، حمادة رشدي، أمنية نافع، رندا سمير، جاكلين ثروت، لوريس نابليون، ولاء إبراهيم، حنان عبد المجيد نجاح، أحمد عفيفي، أمان إبراهيم، ياسمين نور الدين، أمنية كمال، ريم شفيق، أحمد لطفي، وهيثم محمد. بنات ذوات مع الأطفال ياسمين عمرو وأيسل جويد. بنات ذوات أحمد إسماعيل، عمرو عبدو دياب، نرمين محمد طلعت. ذوات بنات ذوات بطولة كريم عفيفي، إنعام سلوسة، سارة العطار، مجدي عبد الحليم، أيمن بشاي، أحمد تاج، ولميا شريف. بنات ذوات حمزة عبد الله، إسلام أبو العلا، هنا الجرحي، شيرين كمال، إيمان أمين، رانيا شريف، آية علي، سهر فيصل، داليا حمزة، ونسرين شوقي. بنات ذوات تسجيل عاطف فهيم، المخرج المساعد لميا شريف. بنات ذوات أداء صوتي وإشراف عام أحمد إسماعيل، تأليف عمرو عبدو دياب، إخراج نرمين محمد طلعت.
4: انت ما تعرفش بدير ابن عمي يا اختي، ده مجنون مجنون وممكن يعملها يا احمد.
5: يعمل ايه يا نعسة؟
4: يقتلك.
5: يقتلني؟ لا بدير ولا عشرة زيه. ما تخافيش عليا يا نعسة، انا احمد باشا زهدي من الاسرة العلوية، وبدير ده هو اللي بدأ، انا هوريله.
4: هتعمل ايه يا احمد يعني؟
5: انا جاي لك البلد يا نعسة.
4: دلوقت؟
5: لا بعد يومين ثلاثة كده.
4: ياه يا احمد، داني هستناك من النهاردة، من دلوقتي، انت وحشني قوي قوي ونفسي اشوفك.
5: هزبط القصر هنا وهخطف يومين في القاهرة واجيلك.
4: ربنا معك يا حبيبي، خلي بالك من نفسك.
5: وانت كمان يا نعوسة خلي بالك من نفسك.
4: لا اله الا الله،
5: سيدنا محمد رسول الله.
6: اهلا بيك يا مسيو توماس.
7: كونتون دو فوار. انا سامع ان الاميرات مبسوطين في قصر سلاملك.
6: الحمد لله، جدتي شاهيناز هانم بهلوي واختي هينار زهدي عاملين مجهود كويس جدا عشان يطلعوا حدث نقل اللوحه بشكل كويس.
7: بيان سور، وانا متاكد ان الحدث هيتم على اكمل وجه، بس مشكله التاس احمد في عروسه.
6: ما تقلقش يا مسيو توماس، عروستي موجوده.
7: Et qu'est-ce que vous retard? مستني يا برنس، ليه ما أجل جواز؟
6: علشان ناسا مش أميرة في مصر.
7: ناسا؟ كاسك في دي ناسا؟ مش مهم، المهم أنها تبقى أميرة العالم كله. اختار عروستك كون فيفلي زي ما انت عايز، بس المهم عندي اننا نعمل بروفا للحفلة ولكل مراسم تسليم التابلو.
6: والبروفا دي هتبقى امتى يا مسيو توماس؟
7: اقرب وقت ممكن يا التاس، عايزين نطمن على السيرموني على كل مراسم الاحتفال.
6: ما تقلقش وانا معاك يا مسيو توماس، وان شاء الله كل حاجة هتبقى تمام.

0: اللي جاي مهم جدا يا هينار.
1: عارفه يا انا شاهيناز، بروفا للي هيحصل كله، واهم حاجه شغلي انا.
0: شغلك؟
1: ايوه، هعمل تصميمات الفساتين كلها.
0: وبسيو توماس عارف؟
1: طبعا عارف، اخويا احمد قال له وعايز يشوف التصميمات.
0: انا مش هرتاح الا لما بلدنا احمد يسلم اللوحه في المتحف اللوفر، ويبقى الاحتفال احتفال اسطوري.
1: ان شاء الله خير، ان شاء الله خير يا انا.

0: رب خير يا هينار.
1: ده تحدي لينا يا مريم.
0: طبعا تحدي يا نونا، اسمنا هيتكتب بحروف من نور على شاشات كل الدول.
1: نقلة يا مريم، نقلة لينا، عشان كده لازم نهتم جدا.
0: يبقى كده عندنا فستان الأميرة، عروسة الأمير أحمد، وإن شاء الله أكون أنا.
1: أنت وحظك بقى يا مريم.
0: بالضبط كده، لو ليا نصيب أكون زوجة الأمير أحمد يبقى هيحصل.
1: المهم عندنا إكسسوارات عروسة أحمد ومجوهرات الأسرة العلوية،
0: وكمان عندنا فساتين الموكب، البنات الوصيفات،
1: وما تنسيش يا مريم عندنا بنتين صغيرين بفساتينهم.
0: كده يبقى البنتين الصغيرين ووصيفات الأميرات والأربع أميرات، ليزا وفريدة وروفان وعين الحياة، وأنا
1: طبعا، وانتي حبيبتي، وأنا بنفسي هعملك فستان. بس المهم أخوي أحمد يختارك أميرة حياته.
0: يا رب يا نونا، يا رب. ده أنا ساعتها هجيبلك حتة هدية.
1: إيه يا مريم؟ إيه؟
0: هجيبلك يا ستي فلاشة.
1: فلاشة؟ هي دي الهدية؟
0: لا، مش أي فلاشة، دي فلاشة عليها كل صورك لما كنا في الجامعة.
1: أوه، هو ده.
2: فلاشة فيها صور كل الفساتين والموديلات اللي تليق عليا.
3: حلو قوي.
2: عايزين بقى نروح للترزي اللي هيفصلنا الفستان
3: بأسرع وقت يا فهيمة. أنا عايزاكي تظهري في البروفة بالفستان.
2: أيوة يا ماما، والمهم كمان يبقى فستاني أحسن من فساتين الأميرات الموجودين في القصر.
3: إن شاء الله هيبقى أحسن منه، بس أهم من الفستان شخصيتك قدام الأمير أحمد.
2: على فكرة أنا بدأت وخدت منه رواية قواعد العشق وقلت له هنتناقش فيها.
3: برافو عليك يا فهيمة، عفارم، أنت حلوة وتستاهلي تكوني أميرة مصر والعالم. بس المهم أحمد باشا زهدي يعجب بيك.
2: ده لو حصل يا ماما هنتنقل لحتة تانية خالص وهنعيش كلنا،
3: وأنا هبقى الملكة فتحية، مش مجرد مديرة القصر، لا، ملكة وأميرة متوجة على عرش الأسرة العلوية. وساعتها بقى أطلب الخلع من أبوكي فتح الباب.
2: خلع

0: خلاص خلاص يا لا لا لا لا أنا فكرت وقررت وهعمل زي نعيمه واجي لك يا حسن.
1: حسن كان مغنواتي يا نحسة، لكن أنا مطبلاتي.
0: إيه؟ إيه؟ مطبلاتي؟
1: قصدي ما بعرفش أغني.
0: بس بتعرف تحب زي حسن.
1: بس أنت أجمل من نعيمة يا نحسة.
0: وأنت أحلى من حسن يا أحمد.
1: طب والله وحشتيني.
2: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
3: عدنية اف ام،
2: لون جديد في سماء الإذاعة.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير،

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
8: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية،
9: ولكل هدف حكاية.
8: إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة،
9: لكل عشاق الرياضة.

0: ساعات عدنية لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام.
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد. لون جديد.
6: لا ده انت واضح انك مطبلاتي ومغنواتي وقالتي كمان. قلت هتيجي يا اخوي عشان اشوفك وما جيتش.
7: والله يا نعسى انا في موقف لا احسد عليه، ومستني بروفة نقل اللوحة الأثرية، وعندي هنا في القصر الأميرات الأربعة والوصفات وتوماس. كل توماس ده كل شوية أصلا يجي يأكد عليا الاحتفال والموكب.
6: يا أحمد أنا مش فاهمة حاجة، أنا ساعات بحس إنك بتحكي لي حواديت زي بتاعت ألف ليلة وليلة.
7: وانت يا نعسى بدر البدور.
6: أهني بدر
7: البدور، أجمل بنت منورة علي حياتي.
6: كلامك حلو قوي.
7: انت عارفة ان انا كل شوية ببص على الصور اللي تصورناها مع بعض في اسكندرية واقعد افتكرك واضحك.
6: بتضحك ليه؟ ان شاء الله يا اخويا بتضحك. ايه، مناخيري بثلاث فتحات ولا بجري ورا عربيات الرش؟
7: لا مش عربيات رش ولا حاجة، بس انا بضحك لما بشوف الصور علشان انت لذيذة وجميلة ودمك خفيف.
6: اوعى كوب بتخني مع الاميرات دول.
7: يا ريت واطرد كل الاميرات اللي عندي هنا في القصر برا. خيانة ايه بس واميرات مين؟ انت الاميرة الوحيدة اللي في حياتي، انت اميرة قلبي.
6: الله، حلوة حلوة قوي اميرة قلبك دي. طب هتيجي امتى يا امير قلبي؟
7: قريب قوي يا اميرة قلبي.
6: يا لهوي بالي عالكلام.
8: ها عملتي ايه يا سعدية؟
9: كلمته وجاي.
8: برافو عليك. قلتله ايه؟
9: قلتله عندي مشاكل وما عنديش حد غيرك يحلها لي.
8: وايه بقى المشاكل دي؟
9: اي حاجة بقى يا منة، المهم اشوفه واتكلم معاه.
8: طب انا هقابل حسام خطيبي، واول لما يجي رني عليا علشان احضر اللقاء، لقاء الاحبة.
9: انتي مجنونة يا منة، تحضري لقاء ايه؟
8: يا زكية هتابعك من بعيد.
9: وفرزي بقى رحنا كافيه قريب من الجامعة.
8: معاكي من بعيد، ما هو سامح ما يعرفنيش.
9: ماشي موافقة، استني بقى لما افكر هقوله ايه.

0: وحشتيني يا منة.
1: وانت كمان يا حسام.
0: هو انا معرفش قبلك برا الجامعة ابدا.
2: لا ما ينفعش، وبعدين ما احنا مع بعض جوه الجامعة اهو.
0: ايوه بس في ناس حوالينا ومش عارف.
2: مش عارف ايه؟
0: مش عارف اخد راحتي معاك يعني.
2: حسام انا عندي مبادئ مستحيل اتنازل عنها.
0: ايه هي بقى المبادئ دي؟
2: انا زي اي بنت تيجي لابويا تطلبني منه وخطوبة وكتب كتاب وجواز على سنة الله ورسوله.
0: هو انا قلت حاجة غير كده لا سمح الله؟
2: مش انت المرة اللي فاتت كنت بتكلمني في الجواز العرفي؟
0: لا لا لا، ده انا بقولك واحد صاحبي هنا في الجامعة بيحب واحدة وعايزين الجواز عرفي.
2: بقولك ايه، ملناش دعوة بحد، عايزين نمشي حياتنا صح. استنى انا لازم امشي بسرعة عشان صاحبتي سعدية.
0: سعدية؟
3: عدنية FM 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق،
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها، يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا،
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
7: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
6: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
7: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
6: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
7: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
6: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
7: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
6: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
7: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
5: والتكنولوجيا المتطورة.
9: ناين تي مول، متعة ورفاهية العائلة.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بدافع للعبود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام
3: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

عدنية اف ام تقدم برنامج السديم في موسمه الاول مع سعيد الجرجاوي.

0: مع وجود روبوتات على سطح الكوكب الأحمر ومركبات فضائية تحلق في مداره وفرق عمل اللي تقوم بجمع المعلومات في جميع أنحاء الكرة الأرضية، استطاع المريخ أن يزودنا بسلسلة من الأسرار المذهلة. ولكن سؤالنا هو، شو هي الإجابات اللي وصلنا إليها حتى الآن؟
1: كان العلماء في القرون القديمة يعتقدون أن في حضارات عاقلة موجودة على سطح المريخ، لأنهم لاحظوا وهم يرصدون بمناظيرهم الأرضية أن في خطوط تظهر من بعيد بشكل متوزع على سطحه. هذه الخطوط تشبه الأقنية أو الجداول، ولاحظوا أيضا أن القطب المتجمد الشمالي للمريخ كان يختلف حجمه مع اختلاف الفصول. وبقيت القصص عن وجود حياة على المريخ تثير خيال الناس، لين ما جت مهمة فايكينغ الأولى والثانية التابعة لناسا اللي هبطت على سطح المريخ سنة 1976 لتنفي كل هذه الأقاويل وتثبت لنا أن أغلب اللي كنا نشوفه من الأرض ما هو إلا تضاريس بفعل الطبيعة. وكانت فايكينغ أحد أعظم المهام في تاريخ البشرية بعد هبوط الإنسان على سطح القمر.
0: ومن بعد سلسلة فايكينغ كان هناك محاولات أمريكية ناجحة لاستكشاف المريخ، مثل مسابير سيرفير وباث فايندر. سيرفير مثلا قامت بالتقاط صور لسطح الكوكب، وبسبب الصور اللي قدمتها أصبح لدى العلماء تصورا بوجود مياه متجمدة أما على السطح أم تحت السطح بقليل. أما بالنسبة لبعثة باث فايندر اللي وصلت المريخ سنة 1997،
1: هبطت على سطح الكوكب مباشرة دون الدوران حوله، وبدلا من صواريخ الهبوط المكلفة استخدمت تقنية ذكية وبسيطة في تغليف المركبة بوسائد هوائية لتجنب الارتطام بسطح الكوكب، مثل الإيرباغز اللي في السيارة. وبعد ما هبطت المركبة خرج منها روبوت متجول لاستكشاف سطح الكوكب الأحمر.
0: ولكن تعرفون ليش كوكب المريخ لونه أحمر؟
1: ببساطة إن يوم تمت دراسة الغلاف الجوي لهذا الكوكب وتربته اكتشفنا أنه غني كثير بمادة أكسيد الحديد الثلاثي، يعني الكوكب مصدي. كما أن العواصف اللي تهب على سطح كوكب المريخ وهي تتكرر أكثر من مرة خلال العام الواحد تعصف بهذه الرمال والأتربة اللي تغطي سطحه فتصنع هالة حمراء حول الكوكب. بالعادة يظهر المريخ أحمر اللون في الصور، كما أنه لقب بالكوكب الأحمر. لكن بعد وصول مسبار كريوستي إلى المريخ في سنة 2012 نقل صور تظهر لنا أن غروب الشمس على المريخ لونه أزرق عكس كوكب الأرض.
0: ليش لون السماء يكون لونه أزرق عكس الكرة الأرضية في وقت الغروب على كوكب الأحمر؟ تقول ناسا أن السبب يرجع للغبار في الغلاف الجوي، فالجسيمات تسمح للضوء الأزرق في اختراق الغلاف الجوي أفضل من أي لون آخر.
1: من بداية تطلع الإنسان للفضاء والكون المحيط كان يتخيل أشياء كثيرة تتعلق بما يراه أو لحل ألغاز لم يستطع العلم حلها. ولكن كيف ألهم الخيال العلم؟ علاقة العلم بالخيال العلمي هي علاقة تأثير متبادل. فمثلاً أعمال الإبداع الأدبي ما بتدخل فئة الخيال العلمي إلا إذا ما تعتمد على حقائق علمية، قد تكون فكرة أو حتى نظرية. وفي المقابل استفاد العلم على مدى زمن طويل من أفكار وحلول تقنية تخيلها مبدعو أعمال الخيال العلمي. فيه العديد من الأفكار اللي وردت في قصص الخيال العلمي من فترة صار الكثير منها اليوم حقيقة. فمن يصدق أن بعض التقنيات اللي ظهرت في القرن العشرين كمظلة الهبوط من الطيارة والمروحية وحتى الدبابة توجد في رسمات الإيطالي الشهير ليوناردو دافنشي في القرن السادس عشر. أو من منكم تخيل أيضا أن الأجهزة الدقيقة كالكاميرات المثبتة في النظارات وأجهزة الاستشعار تم تخيلها في سلسلة ستار تريك في ستينات القرن الماضي؟ حتى فكرة اتصال الفيديو اللي كانت في هذاك الوقت خيال علمي صارت اليوم حقيقة وكلنا نستخدمها.
0: الخيال العلمي ما حرق فقط فضول الناس بل أيضا العاملين في قطاع العلوم والتكنولوجيا اللي يعملون ويبحثون عن طرق لتجسيد هذه الأفكار والتقنيات الخيالية. مثلا أطلقت وكالة الفضاء الأوروبية إيسا في بداية القرن الحالي دراسة للبحث عن أعمال خيال علمي من الكتب والأفلام والرسوم المتحركة وأيضا أفكار للتقنية قابلة للتحقيق، وتم جمع حوالي 250 فكرة. واليوم في كثير من التقنيات صارت حقيقة وكانت فقط مجرد خيال مذكور في القصص، مثل روبوت اسمه روبونوت اللي ابتكرته ناسا بالتعاون مع شركة جنرال موتورز للسيارة، وهو حاليا موجود في محطة الفضاء الدولية. ومن المواضيع والأفكار اللي تم تناولها بعدد كبير من المؤلفات هو استيطان الكواكب، ويقدم التاريخ الطويل للخيال العلمي الكثير من الأفكار في هذا المجال، ومنها فكرة استصلاح كواكب لجعلها ملائمة للعيش، وهي فكرة تم طرحها في سنة 1917 من قبل المؤلف إدغار رايس بوروس في كتابه أميرة المريخ، يوم يتخيل فكرة إنشاء مصنع للغلاف الجوي ينتج مكوناته ويحافظ عليها ويمكنها من العيش أيضا. واقترح الكاتب آرثر سي كلارك في الخمسينيات من القرن الماضي في قصة رمال المريخ رفع درجة حرارة الكوكب عن طريق تحويل قمر فوبوس من خلال تفاعل نووي، يعني تحويله إلى مدفأة كبيرة للكوكب. وأغلب هذه الأفكار يتم دراستها من خلال العلماء كنظريات لاستصلاح المريخ تمهيدا للسيطانة من قبل البشر. العلاقة بين الخيال والعلم قديمة، ولكن الجميل أن نحن قدرنا بالعلم نغير الخيال إلى واقع، والتطور اللي نعيش اليوم هو أكبر دليل على نجاحنا في هذا الإطار. خلونا نقارن ببساطة. أيام زمان كانت الرسائل تأخذ شهور لتوصل من مكان لمكان، بس حاليا الرسائل توصل في ثواني، مش فقط من بلاد لبلاد بل إنما أيضا تروح الفضاء وترجع. كل ما نعمله لتحقيقه في مجال الفضاء وخاصة لاستكشاف المريخ يعتبر حلما للبشرية ومصدر خيال، لأن إصرارنا على تحقيق هذا الحلم ما يسمح أن نتوقف قبل ما نوصل للهدف المرجو، وحاليا هدفنا هو الكوكب الأحمر. ولكن قبل ما نترككم بنسألكم سؤالين: هل نحن على الطريق الصحيح؟ هل ما توصلنا إليه يكفي أن ننتقل إلى مرحلة جديدة؟

المعدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب، العظام عمليات دقيقة بتقنيات حديثة، الأطفال رعاية تبدأ من أول صرخة، النساء والولادة أمان تام ورعاية مخصصة، العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة، المختبرات نتائج دقيقة وسريعة، الطوارئ جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك.
3: سبب شفاؤك.
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-7-4-1-0 عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية.
3: ولكل هدف حكاية.
2: إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.
3: لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
2: نحن نوفر لك الراحة
1: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: سبب شفاؤك،
2: سبب شفاؤك
1: بإذن الله.
2: بإذن الله.
1: للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 في جانب 90 مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: ياسين فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
1: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
0: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
1: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
0: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
0: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
0: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
6: عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي. تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عدنية FM تقدم البرنامج الديني أحاديث في العقيدة والسلوك مع الدكتور أبو زيد مكي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا رب العالمين. حياكم الله معاشر المشاهدين والمشاهدات في برنامج حديث في العقيدة والسلوك، وعنوان حلقتنا لهذه الليلة إدارة المال في الإسلام. أخرج الإمام البخاري في صحيحه بسنده عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. يقول سلمة بن الأكوع: فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا في العام الماضي؟ قال صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. المعنى الإجمالي لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما في حجة الوداع أمر كل من ضحى ألا يبقى في بيته في بعد اليوم الثالث، يعني إذا انتهى غروب اليوم الثالث عشر لا يبقى في بيتك لحم من الأضاحي، توزع تلك الأضاحي على الناس ولا تدخر بعد اليوم الثالث عشر، لا تدخر منه شيء من تلك اللحوم شيء. فلما جاء العام المقبل الثاني السنة الثانية قالوا: يا رسول الله، نفعل. انظروا إلى اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظوه عاما كاملا. فلما جاء العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا العام الماضي. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمهم كيف يديروا أموالهم، فقال: كلوا وأطعموا وادخروا. لكن يعني يخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما منعهم من الادخار في ذلك العام لأنه كان في الناس جهد، في مجاعة وفقر، فأراد أن تكون هناك إعانة من لحوم الأضاحي لإزالة هذا الفقر وهذا الجوع الذي أصاب الناس في ذلك العام. أيها الأحبة، قبل أن نتحدث عن إدارة المال في الإسلام أريد أن أبين كيف يجمع الإسلام بين الدنيا والآخرة. الدنيا والآخرة في دين الإسلام طريق واحد، يبتدئ بالدنيا وينتهي بالآخرة. فالإسلام يأمر المسلم بأن يكتسب وأن يكون لديه مال يضحي منه، وأن هذا لا يعارض اهتمامه بالآخرة، بل الذي يفهم الآخرة الفهم الصحيح ويؤمن باليوم الآخر الفهم الصحيح فإنه يعمر هذه الدنيا بما يرضى الله سبحانه وتعالى، بمقدار ما تعمل في هذه الدنيا من جهد ومن اكتساب ومن يعني امتلاك للمال من أجل أن تتقوى به على طاعة الله سبحانه وتعالى. كل ما تعمله في هذه الدنيا من أنشطة وهي ساعة وهي عشية وهي ضحوة، إيمانك باليوم الآخر يجعلك أكثر نشاطا وأكثر همة. والذي يقول أن الدين لا يخدر الشعوب، لا، الدين بالفهم الصحيح، دين الإسلام فهمه بالفهم الصحيح يجعلك أكثر نشاطا، لأنك تعلم أن ما عندك غير ساعة، ما عندك غير عشية، ما عندك غير ضحوة، وستنتقل لليوم الآخر وستجد الجزاء على ما قمت به في هذه الساعة، فما عندك وقت، لذلك تكون أكثر نشاطا. ومن الأنشطة التي يقوم بها الإنسان يعمل في هذه الدنيا ويكد ويكدح ويكتسب المال ويصبح عنده مال ويخرج منه الأضاحي ويساعد الناس وهكذا. لذلك دين الإسلام يجمع بين الدنيا والآخرة، ويجمع بين أن يكون الإنسان متقيا لله وأن يكون الإنسان مكتسب للمال، يجمع بين اهتمام الإنسان بروحه وإيمانه وصلاته، وبين اهتمامه ببدنه وأكله وشربه وحركته واكتسابه للمال وهكذا. يجمع الإسلام بين
النجاح الفردي أن تنجح فردا وأن يكون لديك مال وأن تصلح ويكون أثر ذلك على مجتمعك، تساعد الفقراء والمحتاجين. وإذا أصاب المسلمين مجاعة ونحو ذلك فإنك تقف معهم وتساعدهم، هذا دين الإسلام. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعجب الأشياء، هذه الآن وصلها الغرب بعد دراسات لكثير ممن أصبح عندهم مال وأصبح أثرياء، درسوا ذلك فوجدوهم يفعلون هذه الأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها من قبل، أن هذا دخلك الذي عندك، مكتسباتك هذه، أنك تعمل فيها ثلاثة أشياء. القسم الأول استهلاك، كله يعني هذا الجزء الذي يستهلكه الإنسان. إذا كنا نتحدث عن راتب الشهر الآن، جزء من راتبك الشهري يذهب في الاستهلاك، تستهلكه في الأكل والشرب والكهرباء والماء والإيجار إذا كان الإنسان مستأجر وإصلاح، جزء منه يكون استهلاك، وجزء منه وأطعمه صدقات وأيضا مساعدات، وأيضا تعطي منه لوالديك، تعطي منه لأقاربك، يكون جزء من هذا الراتب الشهري، جزء منه، حتى لو كان هذا الجزء يسير على حسب حالة الإنسان، لكن تخرج منه جزء وأطعمه، لا بد من هذا الأمر، اهتموا به، لأن هذا الأمر له أثر كبير على يعني البركة في مالك، في راتبك الشهري أو دخلك السنوي أو دخلك اليومي. كلوا وأطعموا، لا بد من أن يكون هناك جزء صدقات، جزء هدايا، هو الجزء الصدقات، هدايا، المساعدات، لا بد أن يكون فيه جزء ثابت من راتبك شهريا. الأمر الثالث قال وادخروا، لا بد أن يكون هناك جزء من هذا الراتب الشهري للادخار، والادخار يدخل فيها الادخار الذي من غير استثمار، يدخل فيها المدخرات المستثمرة التي يستثمرها الإنسان. لذلك حديث اسقي حديقة فلان، كان جزء ثلث من هذا المال يرجعه في تجارته، يرجعه في, في, في, في, في الزرع، كان ثلث يأكله وثلث يتصدق به وثلث يرجع في هذه الأرض فيستثمره، جزء منه استثمار. فهذا الطريق الصحيح. وأصل الناس بعد جهد جهيد ودراسات أن إدارة المال تكون وفق هذه الثلاثة الأمور، أكل وإطعام وادخار، هذه الثلاثة القواعد لو التزم الإنسان بها لحصل في ماله البركة وحصل في ماله الخير. الناس يشتكون في زماننا من عدم البركة في المال، وأن المال أحيانا يكون الراتب كبير لكنه لا يكفي للإنسان شهره، لأن الإنسان ما يدير ماله الإدارة الصحيحة. تدير المال الإدارة الصحيحة، جزء استهلاك تعرفه وتكتب هذا الاستهلاك الشهري، كل شهر يمر عليك تسجل في ماذا يعني ذهب مالك، حتى يعني يكون استهلاكك استهلاكا صحيحا، استهلاكا رشيدا. ثم أين أمك، أين أبوك، أين الجيران المحتاجين، أين الأقارب المحتاجين، لا بد أن يكون هناك جزء من الراتب لذلك، وجزء من الراتب كذلك يكون للمدخرات، وهذه لا بد أن يهتم بها الإنسان. حتى لو كان راتبك أقل ما يمكن 1500، 2000 ريال، 3000 ريال، لا بد أن يكون لو مبلغ يسير يدخر من هذا الراتب. إذا لم تصنع بهذا الشكل هناك خلل، ما هناك ضعف في إدارة المال. كلوا وأطعموا وادخروا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا صلاح الدنيا والآخرة، سعادة الأرواح والأبدان، أن نكون صالحين في أنفسنا، مصلحين لمجتمعنا، أن نكون مديرين لأموالنا الإدارة الصحيحة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

افتح شراع القلب للهنا.

0: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
0: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM. لون جديد. في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش.
2: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنمار الرئيسي، هاتفنا 781 296 111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
2: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
1: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
2: إذن أحسنت الاختيار.
3: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية.fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: y abrir los ojos.
1: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة ننقل لكم الصوت كما هو.
2: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
1: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM. لون جديد، لون جديد. في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة ننقل لكم الصوت كما هو.
2: يا سهلا ويا أهلين ويا سهلين بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين، وأكيد أنتوا الآن تسمعونا على ترددنا 89.9 عدنية FM، وأيضا على تردد 91.3. فلكل اللي حابين يسمعونا أو حابين يشاركونا يشاركوا معنا على الأرقام التالية. فرجعت لكم من جديد، رجعت لكم بتحياتي اللي إحنا متعودين عليها، ورجعت لكم بعنوان أكيد حلقة جديدة. فحابة أقول لكم يا أهلين ويا سهلين فيكم من جديد.
1: تفاصيل كثيرة ما تتوقفش،

ويا أهلين ويا سهلين فيكم، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين، وأكيد أنتوا الآن تسمعونا على ترددنا 89.1 في عدن ولاحق والضالع وجنوب تعز، وأيضا تابعونا على 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تابعونا على صفحتنا في الفيسبوك بالبث المباشر عدنية FM، أو تابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية FM، أو على صفحتنا في اليوتيوب بالبث المباشر. معكم باستراحة الظهيرة من الإعداد والتقديم نيفين عبد الله، وأيضا من الإخراج السمعي والمرئي نيفين عبد الله. لأن مواضيعنا ما تكتملش إلا باتصالاتكم بآرائكم، تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 724689 39، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-85-1888. ويا أهلين فيكم من جديد بعنوان حلقة جديدة، وعنوان حلقتنا لهذا اليوم التخلي والتخطي. هل فعلا احنا ممكن ان احنا نتخلي عن اشياء كنا وما زلنا ممكن نكون نحبها، او احنا نحاول يعني على قد ما حببنا هذا الشيء حاولنا انه خلاص ممكن ان احنا ما مثلا ما نكملش، فحبينا ان احنا نتخطي، حبينا ان احنا نتخلي، رغم انه احيانا يكون صعب ان احنا نودع شيء احببناه ونمضي. فحاب اقول لكم هناك اشياء لا تؤلم انها رحلت فقط، بل لانها كانت جزء منا، اشخاص شاركونا ايامنا، احلامنا، واحلام رسمناها لسنوات، اماكن اعتدنا ان احنا نكون فيها، وايضا اماكن اعتدنا ان أقل ذكرى إن إحنا مرينا بهذا المكان، وذكريات ظننا أنها ستبقى للأبد. لكن الحياة أحيانا فعلا تخلينا إحنا أو تحطنا إحنا بدرس صعب، إنه نتعلم كيف نتخلى، نتعلم كيف نتخطى هذول الأشخاص، المواقف، الذكريات، الأشياء اللي رسمناها. ممكن يعني فعلا هذول الأشخاص يكونوا أنت يعني بحكم انك مثلا شخص، في اشخاص عن اشخاص تختلف بانه مثلا هذا صديقي وهذا صاحبي، هذا حد من اهلي، هذا يعني في اشخاص انه صعب تتخطي هذا الموضوع.

التغيير اللي حطه الشخص بحياة الشخص الآخر ما خلاهوش أو ما ساعدوش إنه يخليه يتذكر هذيك المواقف الكويسة. فخلونا احنا نستقبل هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم. ألو ألو أم حمزة، تسمعيني؟ ألو، السلام عليكم. ما أدري إيش قصة الاتصال. ألو أم حمزة، تسمعيني؟ أم حمزة، للأسف يا جماعة الاتصال انقطع، لكن أتمنى أنني أسمع صوت أم حمزة، وحاليا أنا مش سامعة صوتها. يعني حاولت أنني أسمع صوتك يا، عشان نحن فعلا حابين نشوف إيش رأيكم بالموضوع. زي ما قلنا إنه مش كل حاجة يعني ممكن إن إحنا نقدر نتخطيها، لكن الأيام تحط نحن بإن إحنا لازم وإجباري إن إحنا نتخطى. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم، معنا اتصال. ألو، طبعا زي ما قلت لكم انه للأسف الشديد الحياة دائما تحطك بمواقف صعبة، ولازم انك تقدر الموقف اللي انت فيه عشان تتعلم منه. ألو، السلام عليكم. طبعا يا جماعة الخير اني احاول مع الاتصال، حابة اسمع الاصوات. ألو للأسف الشديد، للأسف، لكن زي ما قلنا إنه اللي يحاول يتصل يرجع يتصل من أول جديد، لأنه نحن حابين نسمع آراءكم، نسمع مشاركاتكم على موضوع اليوم.

0: خلونا نحن نحاول مع هذا الاتصال. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو ألو السلام عليكم. ألو ما أدري إيش قصة الاتصالات. ألو السلام عليكم. يا أهلين وسهلين تسمعني؟
1: كيف الحال؟
0: الحمد لله بخير وانت كيفك؟
1: والله ما نسمعكم قليل بالراديو قليل.
0: قليل يعني؟
1: أيوة قليل بالراديو ضعيفة.
0: طيب
1: ضعيف علينا.
0: والآن كيف؟
1: يعني تمام التلفون تمام.
0: طيب إيش رأيك عن موضوع اليوم؟
1: إيش الموضوع؟
0: الموضوع نتكلم عن كيف أنت هل ممكن أنك قادر تتخطى، هل ممكن أنك قادر تعدي الأشياء اللي يعني أو الأشخاص المواقف. ها؟
1: على الذكريات
0: بالضبط.
1: ذكريات القديمة.
0: أيوة أيوة فعلا.
1: ذكريات قديمة. أنا كانت عندي ذكريات قديمة في عدن.
0: والله
1: كنا نرقد أيام الحمام في السطوح.
0: أيوة إيش كمان؟
1: يا ابن الحمام كنا نروح في السطوح.
0: كيف كانت المعاناة؟
1: كنا في عدن في التوائي.
0: كيف كانت المعاناة طيب؟
1: معاناة كان معانا ما بيت يعني عرضي كذا. الحمد لله كنا بس كانت المروحة الكهرباء حتى المروحة في التوائي.
0: الحمد لله معليش.
1: وانتم كيف حالكم الآن؟
0: والله تمام الحمد لله متماشين مع الوضع.
1: يعني الحمد لله زايد ولا ناقص؟
0: لا لا زايد مش حاجة ناقصة بعدا.
1: الله تعالى
0: شكرا
1: عليكم ربنا يحفظكم.
0: آمين يا رب.
1: نجلنا النجاعة قليل
0: ولا يهمك بإذن الله. والله نفعل على هذا الشيء.
1: حاولت أترجع الحقيقة والبيضة.
0: أيوة
1: بالريجو حاولت أعلمها في الشيء.
0: والله حاليا نحاول ونعمل على هذا الشيء ان احنا نرجعه احسن من قبل
1: ان شاء الله. تطلعون اذاعة
0: ان شاء الله يا رب. شكرا لك. شكرا كمان
1: شيخة ما شاء الله.
0: الله يسعدك يا رب. فزي ما قلنا انه حتى الذكريات يعني لو حطت طابع سيء بال

0: اللحظة الأخيرة خلاص هنا ممكن إن تتغير فكرتك عن الأشخاص أو عن الشخص بشكل كامل. يعني حتى ممكن الحسنات اللي عملها هذا الشخص أنت تتخطيها وتقول لو كان يعني ما سواش الموقف الأخير كان اكتمل الوضع. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. ألو ألو، السلام عليكم. ألو، والله أنا مش عارفة إيش القصة بالاتصالات اليوم، لكن أكيد نحنا بنحاول نحل هذه المشكلة. ألو، السلام عليكم. وزي ما قلنا يا حبايب قلبي إنه الحياة لما تحطنا بدروس نحنا يعني ما نعرفش كيف نتخطيها أو ما نعرفش كيف نعمل لها قوانين أو إن إحنا نحط إن حدود لازم إن إحنا نكمل الحياة، لأنه الحياة كذا كذا ماشية فيهم أو بغيرهم، فلازم إن إحنا نبدأ ونركز على هذا الشيء. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. ألو، وزي ما قلت لكم. ألو، السلام عليكم. ألو ألو، ما أدري والله، قعدني الآن استقبلت اتصال إيش فين. فزي ما قلت لكم يعني نحن حابين نسمع أصواتكم، نحاول على قد ما نقدر. ألو، السلام عليكم.
1: أنا أسمعكم واضح.
0: الله أكبر، وأني سمعتك الآن.
1: حاضر،
0: الحمد لله تمام. انت كيفك؟
1: عساكم بخير والله بوجودكم. انا اتابعكم الان على الحسين من الامانة، يعني اني انا في منطقتي، انا في منطقة اخرى.
0: ايوه،
1: وحصلت على اعداءكم في منطقة جبلية مرتفعة ولا باتي عندنا بالضالع.
0: الله الله الله، يعني اذاعتنا وصلت للقمة ولا ايش؟
1: والله ما اكذب عليك للامانة، انا في منطقة استمعت اليكم ولو جزئيا.
0: الحمد لله، اهم شيء انت استمعت لنا.
1: المهم يا أختي، أنت صراحة تحكي ذكريات. لو قلت لك يا أختي، أنا كعبد الله أحمد مسعد خسرت 3 أصدقاء لا يتعوضون نهائيا، ما أقدر أعوضهم.
0: صحيح،
1: 3 أصدقاء لو قلت لك إخوة فهم أكثر من إخوة.
0: الخسارة إيش كانت؟
1: 3 أصدقاء. نعم،
0: الخسارة إيش كانت؟
1: للأمانة الخسارة أنا بالنسبة لي خسارة فادحة جدا، لكن قدر الله وما شاء فعل.
0: الحمد لله.
1: لما أتحدث عن هؤلاء، لما أذكرهم لا أقول تتغورق عيني بالدموع، بل قلبي يدمع، لأنهم كانوا سند لعبد الله. الله يعلم أنه لا يستطيع الوصول إليه، لكن انظري في قمة الأخوة.
0: صحيح.
1: فإذ بي بعد أيام أسمع أن هذا الرجل توفي، أنا إلى الآن وأنا أدعو له يشهد الله، لأني كلما أذكر هذا الرجل أشعر بأني ما خسرت أخا فحسب، بل خسرت سندا، خسرت بمعنى الكلمة. فما بالك يا أختي لما يكون رجل، يعني رجل يسأل عليه يتصل فيه. أين
0: رحمة الله عليهم؟
1: ما الذي جرى؟ أي خدمة؟ أي أوامر؟ أنا أقول يا أختي، صح، لو قلت لك الأخوة هي الفيصل، فعلا الأخوة هي الفيصل، والرجال معادن والمعدن الأصيل وجدته في هؤلاء الثلاثة. أسأل من الله العلي القدير أن يرحمهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهمني الصبر والسلوان. ولا أقول إلا إني لفراقهم لمحزونون، ولا محزون، ولكن قدر الله وما شاء فعل. إنا لله وإنا إليه راجعون. لعدني FM الحط الظهيرة عبد الله أحمد مسعد الطعن.
0: شكرا لك، شكرا للذكريات اللي انفتحت، واني اسفة على كل شخص فتحت له هذه الذكريات اللي هي فعلا موقعة، لكن الله يرحمهم ويغفر لهم، وان شاء الله بإذن الله تلتقوا في الجنة بإذن الله. في اشياء ممكن احنا ما نتخطيهاش للأمانة، زي هذا المثال اللي هو فعلا يخليك تدرك او انك تحس انه فعلا ما فيش حاجات تتنسي، ما فيش حاجات

0: تتنسي، وإنما الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأشخاص ممكن يعني نمر بفترة إن تخلينا إحنا أشخاص فعلا نتحسر على وداعهم، حتى لو ما كانوش توفوا، وفي أشخاص فعلا تخلينا إحنا نحس إنه بمجرد موقف نقول يا ريت نحن ما عرفناهمش. يعني فعلا مش كل شيء ممكن يكون لصالحنا، وإنما في أشياء زي ما قلنا إنه كل شيء أني أول قلت وفعلا لازلت أقول إنه كل وداع ممكن يعلم نحن حاجات وأشياء، لكن في وداع فعلا يكسر قلبك زي إنه أشخاص يتوفوا ويسيبوك. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. يا لطيفة تسمعيني؟
1: سمعيني.
0: أيوة اسمعك يا حبيبي.
1: مساء الخير عليك يا حلوة أنتي وجماعة الطاقم وجماعة المستمعين.
0: يا مساء النور، يا حيا وسهلا فيك ويا مرحبتين.
1: يا هلا فيك. شوفي النكبة الكبيرة اللي حصلت معايا.
0: يا الله سلامات، ايش منك؟
1: انضرب البرنامج من الساعة 12:35 فاتحة الإذاعة، أشوف الساعة 12:45 ما فيش برنامج وأنا فاتحة قناة ثانية.
0: معلش معلش تصير، وخاصة لما يكون ما فيش الترددات.
1: بس دخلت بإذاعة أخرى ولا كانت شغالة، أنت سمعت الإعلان حق برنامج الاستراحة. لكن خفش الإذاعة، المهم ما سمعت البرنامج الموضوع عن إيش ممكن تقول لي إيش.
0: شوفي الموضوع اللي نتكلم فيه عن التخلي والتخطي، يعني لما نحن فعلا نودع أشياء حبيناها من كل النواحي، يعني
1: التخلي والتخطي،
0: انك تتخلي عن اشياء وتحاولي تتخطيها رغم انها تكون يعني حاجه انت حبتيها وصعبه. صعبه في حاجات وفي اشياء للامانه اقول انه صعب الواحد يتخطيها، لكن حاول.
1: صوتك مش واضح يا استاذه.
0: والان كيف
1: يروح الشبكه؟
0: يلا خلاص بنجيبه. اجي الان ولا لا؟
1: تسمعيني؟
0: أنا أسمعك يا لطيفة، أنت تسمعيني؟ همش أنت تسمعيني؟
1: الآن تمام، الآن تمام.
0: أيوة، قلت لك عن كيف إنه نتخلى عن أشياء كنا نحبها ونحاول إن إحنا نتخطيها بعد ما تخلينا عنه، نتخطي الوجع اللي ممكن إحنا نمر فيه. فهمتيني كيف؟
1: أوكي فهم. شوفي من ناحية في موضوعين، من ناحية التخلي، من ناحية أصدقاء وأشياء مرينا فيها،
0: صحيح،
1: ومن ناحية التخطي الوضع اللي مريت فيه من شان عيوني وصحتي وذي الأشياء. يعني مريت في وضع وأزمة ونكبة وكذا، بس حسيت إني تخطيت ذيك المرحلة، فهم لي؟
0: أيوة.
1: من ناحية الأصدقاء شوفي أصاب شعور لما تحسي إن أشخاص ما توهم على قيد الحياة يكون أمانك، لكن بالنسبة لك أشخاص قد توفوا. يعني هذا هو كان في البداية حسه صعب وكذا، لكن مع الأيام واحد يتخطي ويمر كل شيء على ما يرام.
0: أنا مقتنعة بفكرة إنه نحن أشخاص بذي الحياة إن إحنا نعطي فرص. أوكي.
1: تعطي فرص، وأنا من الناس شوف يعني بين أعطي فرص كثيرة كثيرة، لكن يجي وقت ما عاد اسمح، حتى لو تجيبي لي 100 عذر ما عاد اسمح، خلاص تكفي الفرص اللي قد جبتها تكفي. يعني ما بقولك شيء 13 فرص، الشخص اللي تغلط أعطيه أكثر من فرصة، ورغم إنك عارفة إنه غلطان وإنه مش كذا، لكن تحاول إنك تشتي ما تختاري هذا الشخص.
0: بالضبط زي ما قلت لك انه نحن اشخاص نعطي فرص لاخر لحظه، ممكن ان احنا نحس ان احنا قادرين ان احنا نعطي اكثر من فرصه، فتلاقي احنا فجاه بدون اي مقدمات بحكم ان احنا اعطينا فرص كثيره، تلاقي ان احنا خلاص ممكن ان احنا نسيب الاشياء ونتخطيها بسهوله. لكن
1: والله لازم صح، يعني حتى اللي حولك يستغرب يقول لك كيف قادره تكوني كذا طبيعيه، كيف قادره؟ خلاص من كثر الصدمات، من كثر الأشياء اللي تشوفيها، سبحان الله ربي يلهمنا كمان تشوفيه، والله بعون الله، يعني يجي لنا صبر وقناعة ورضا بعون الله قبل كل شيء، لأنه أشياء حين تكون قوية والله العظيم.
0: يا لطيفة في أشياء في أشياء نكون عارفين إن تكون إنه يعني نحن على صح والأشخاص الثانية على غلط، تمام؟
1: تمام.
0: فلما نكون إن إحنا مش حابين نخسر هذول الأشخاص، نلاقي أنفسنا إحنا ممكن إن إحنا نبكي، ممكن إن إحنا نتعب، ممكن ممكن ممكن، لكن لما نقتنع ونشوف إن إحنا صح، ممكن إن إحنا نودع هذول الأشخاص بدون أي ذرة حزن.
1: أيوة شوفيني الآن وصلت لمرحلة يعني بين ما يستاهل أي شخص إني نزل علشان أي دمعة صراحة.
0: صحيح صحيح.
1: فإذا كان هو مش مهتم لأمرك وما يهمه ذا الأشياء اللي تزعل وذا الأشياء، دمعتك غالية على نفسك قد ما تكون غالية على الأشخاص اللي يحبوك.
0: صحيح أكيد أكيد، هي المواقف دائما تثبت ودائما المواقف
1: ما أسمعك.
0: قلت لك صحيح، دائما هي المواقف تثبت والمواقف دائما هي اللي تخليك أنت عارف إيش أو أنت إيش بتسوي.
1: أكيد شفتوا من كثر الصدمات والأشياء اللي تلاقيها بحياتك تجيلك قوة وشجاعة أكثر وما تتفاجئ من أي شيء، خلاص تكون يعني قوية الصراحة.
0: صحيح اتفق معك، وان شاء الله يعني نحن كمان نكون من الاشخاص اللي قادرين نتخطي بسهوله هذه الامور اللي فعلا تتعب
1: ان شاء الله، بس لما تكون الاراده موجوده انك تتخطي والله انك تتخطي مهما كان الامر اللي انت فيه.
0: صحيح فعلا، حتى انا اتفق بهذا الموضوع.
1: والمعذرة إذا ما قدرت تتكلم عن الموضوع دي الناس، لأني دخلت على الموضوع مباشرة وأنا مش عارفة عنه.
0: لا لا بالعكس والله، كفيتي ووفيتي يا لطيفة ما شاء الله عليك، الله يحفظك يا رب. شكرا لك، فشكرا لك يا لطيفة، زي ما قلنا شكرا كمان لكلامك ولرأيك الجميل، وأني حابة جدا كيف الأشخاص ممكن إني تسيب تتخطي، خاصة الأشخاص اللي فعلا ما تستاهلش إنك يعني تحط بحياتك أو تحط إنه أكثر من اللازم زعل بحياتك. خلونا نستقبل هذا الاتصال اللي من أول إيش يسمعه. ألو السلام عليكم.
2: ألو يا مساء الخير.
0: يا مساء النور، يا حيا وسهلا.
2: حيا وسهلا بنيجين الحلوة. سيبنا الأرضية اضطرينا نتصل بالجوال.
0: والله العظيم معليش، الأرضي مش راضي يمسك يمسك، ما أدري
2: ما فيش. أيوة
0: معند معند.
2: أيوة حيسوه مع الموضوع اليوم، اتخلى عنا
0: الله تخطى نحن بسهولة.
2: المهم أول حاجة هي هذه ليك مخرجة ومذيعة صحيح؟
0: كيف؟ أيوة أيوة
2: أنت مخرجة ومذيعة؟
0: والله أيوة، بدينا بآخر ثلاثة أيام.
2: أيوة أوكي. بالنسبة للموضوع اليوم يا حبيبي،
0: أيوة
2: أول التحلي
0: أها،
3: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام
3: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام لون جديد،
4: لون جديد.
5: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. إذاعتكم.

اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: ويا أهلين ويا سهلين فيكم من جديد، ورجعنا لكم بعد الفاصل الإعلاني القصير. وأكيد أنتوا الآن تسمعونا على ترددنا 89.1 في عدن ولحق والضالع وجنوب تعز، وأيضا على 91.3 في البيضاء ويافع وأبين، أو تابعونا على صفحتنا في الفيسبوك بالبث المباشر عدنية FM، أو تابعونا على أيضا صفحتنا في اليوتيوب بالبث المباشر عدنية FM، أو تابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية FM. ولأن مواضيعنا ما تكتملش إلا باتصالاتكم بآرائكم، تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 7246-8939، وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-85-1888. خلونا نستقبل هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم. ألو
1: ألو، مساء الخير.
0: يا مساء النور، يا حي وسهلا.
1: يسعد مساك نبيل، ومساء الخير للجميع.
0: يسعد مساك يا حبيبي، وأخيرا سمعنا الصوت الجميل.
1: أنا ذلك حبيبتي، أنت الأجمل، وأجمل كمان حلقة التحدي اليوم. أيها التحدي،
0: تخطي التخطي.
1: أيوة، ما هو التحدي هو التخطي،
0: هو تحدي صراحة للأمانة يعني.
1: أيوة، لأنني أقصد التحدي بمعنى الإرادة، بمعنى القوة. فأقدر أقول أن الحلقة هذه هي حلقة تحدي، بما يعني بما فيها من قوة إرادة وصمود وبيئة محيطة لك تكون حاضنة ودافعة لهذا الشيء.
0: صحيح فعلا، أتفق معك والله.
1: أيوة، لأنه نحن نتكلم على شيئين مهمين في الحياة لهذا الموضوع، هي الشيء القدري من الله، مثل أنه يحصل لك شيء ويأخذ منك شخص بموت، أو صحيح. يأخذ منك صحة أو مرض يعني يحصل لك، فهذا شيء قدري من الله. يمكن يكون جزء من الاطمئنان أو الإيمان بالله يخليك أنت تصمد أكثر. صحيح. لكن في أشياء غير قدرية، يعني بشر هم يؤذوك فيها، البيئة المحيطة بك، مثل شخص يعني أذاك وخدعك أو استقلك أو شيء من ما يعني، أو مكان عمل، في من جيران، من المحيطين بك حصل لك موقف معين وأذاك. سواء احنا نساء او رجال او اطفال او شباب، يعني بين فئات المراهقين بالذات هم اكثر فئه يحصل عندهم هذا الشيء. يمكن عمل عليهم دائره حمراء، انه اكثر فيهم يعانون من هذه المساله وما يقدروا يتخطوا احيانا زي المسائل العاطفيه، مسائل الاستقلال، مسائل العنف، مسائل كثير حاجات ما يقدروش يتخطوها من اشخاص، وخاصه لما يكونوا قريبين منهم او شخص تعلقوا فيهم.
0: صحيح.
1: مهما حصل ما يقدروش، رغم انه هذا الشخص يكون اذى وراح منه وتابه وتخلى عنه استقلوا، بغض النظر عن السلوك اللي حصل، ما يقدروش يتخطوا نتيجه عقولهم البسيطه والعقول اللي تكون لها تفكيرها المعين اللي نحن نعرفه كمراهق.
0: صحيح.
1: وعادوا ما يكونش بذاك القوه على الارض وذيك الخبره والثقل اللي يقدر انه يتخطى هذا الشيء، فبتلاقي في صعوبه.
0: صحيح.
1: هنا يعني بين أيوة، هنا يعني بين علينا نحن كل الناس اللي يعني يسمعون بهذا الموضوع، أنه نكون بيئة دائما مساعدة. يعني أنا عن نفسي منى حصلت لي حاجات كثيرة قدرت أتخطاها يعني بين، وأمشي في حياتي للأمام بمن حولي.
0: صحيح فعلا. والشخص كل ما حاول انه يعني بعد ما مثلا انه مش قادر يتخطي ويشي يحاول يتخطي، لازم انه اصلا يشغل نفسه بحاجات، يحاول تناسي الاشياء اللي مر فيها، عشان انه فعلا هنا بعدين انت مع الايام ممكن انت خلاص تمحي الشخص بشكل تلقائي.
1: اكيد. فهذا الشيء انت برادتك قبل كل شيء، وده تحدي زي ما قلت لك في اول كلامي، تحدي مع نفسك، كن صامد، كن مؤمن، قوه اراده. بس برضه لما يكون عندك اهل، صديق. صح. حد يدعمك بهذا الشيء، والله يعني بين هذا يكون شيء يعني احس انه حافز اكبر انك انت تقدر تتخطى عن هذا الشيء، عكس لما يكون هنا في حولك بيئه او ناس زي ما تقول سلبيين وناس علاقات هذا ما أقدر أقولها. طيب. تظلي فوق رأسك ليش وكيف، وعادل يجيب لك البأس أكثر أو بيجي يعطيك مشاكله. أنا عكسني، لما أشوف صديقة حطت نفس موقفي وما قدرت تتخطى وحصل لها نفس الشيء، أنا أكون لها دعم وهي لي داعم، أو أهل أو أخ أو
0: من يكون جنبك. طيب أستاذة منى،
1: أيوة.
0: لما يعني نصيحتك أنتي للأشخاص أو مثلا اللي ما عندهمش مثلا إنه ما يقدروش يلقوا لأهلهم بأنهم يتخطوا أشياء بحياتهم، أو ما يقدروش إنه مثلا يلقوا لأي حد من أصدقائهم، خاصة إنه الموضوع ما يقدرش مثلا يتكلم فيه، أو مثلا زي ما نحن عارفين دائما إنه خلاص سرك في بيرك أفضل. فانت ايش تقدمي ايش تشوفي النصيحه الافضل لهم؟
1: ايوه، لانني ببدايه كلامي قد قلت لك الحاضنه والبيئه اللي حولك، لاني عارف انه هذا الكلام انت فهمتيه وحسيتيه به. يعني ممكن يكون الان احيانا ما يستوعبوش الموضوع، ويظل الولد او الشاب او البنت او الشخص في دوامه وما يقدر يتخطى. لكن اني انصح كل انسان كن داعم لنفسك، واهم نقطه في الموضوع هو ايمانك بالله. كل ما كنت مؤمن ان الله معك ويخلصك من اي شيء، يعني بين ايش ابشع من الموت ونتخطاه. فكن قوي، كن صامد، واي انسان سابك او تخلى عنك او استغلك، ليش انت تظل في هذه الدائره؟ صح انه يمكن ما ينتهيش 100%، بس حاول انك تصمد وتكون على الارض صامد حتى تقدر تعيش حياتك.
0: صحيح، الحياة
1: كده. شكرا جزيلا.
0: شكرا لك أستاذة منى، وشكرا كمان لاتصالك الجميل. فدائما زي ما قالت الأستاذة منى، لازم إن إحنا نكون حاضنين لنفوسنا، إحنا لازم نعرف إن إحنا كيف نحاول على قد ما نقدر إن إحنا نمشي بهذه الحياة. والحياة برضو مش واقفة على حد، وأيضا زي ما قالت إنه نحن تخطينا الموت، يعني صحيح ما نسيناش الأشخاص، لكن حاولنا إن إحنا نكمل. فما بالكم بأشخاص ممكن يكونوا جرحوا نحنا وبأشياء كبيرة. خلينا نستقبل هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
0: يا حي ويا سهلة.
2: يا مساء الورد والياسمين، مساء يليق بالناس الحلوين.
0: الله.
2: رغم انه في ضجيج وحار، بس يا ناس ارواحهم في هد النفوس، والله يسعد مساك حبيبي.
0: اها، مش كذا؟ الله يسعدك يا رب. والله العظيم سعيده جدا على هذه الدخله الجميله اللي تسعدني.
2: أكيد معاني كافية، يعني زين ضروري كنت عليك يعني بيان قفشة ما يكبر شكلة.
0: الله الله، خلاص أنا متعودة خلاص. ثاني إذا ما قلتش قفشة فين يا سهلي القفشة حقي.
2: أيوة.
0: طيب إيش رأيك بحلقة اليوم؟ سامعاها؟
2: الموضوع جدا عميق نفس الوقت، يعني فين، لكن التفاصيل ما بين شخص إلى آخر يختلف. تمام؟
0: أكيد.
2: أيوة، ليس من الصعب على الإنسان أن يمر أن يترك الأشياء يوما ما، أن يتعود على على عليها. فليس كل التخلي يعني بين الأشخاص، بل بعض الأحيان تكون أحلام التي رسمناها مع التفاصيل الصغيرة أو النصف القديم التي كنا نتمنى أن نعيشها مستقبلا. هل نعود المسبوب هذه القيمة، أم أنها نتركها كما كانت؟ فالبعض ينسو والبعض لا ينسو. فهنا مش المشاعر، يعني زي إحنا سبحان الله، إحنا كبشر إحنا مجرد مشاعر، فمستحيل نصحى يوم من الأيام من النوم أن نفقد مشاعرنا فجأة. فالإنسان سبحان الله يعني يمكن يدخل علينا كل دخلتنا الجميلة ثم يكون فالحياة هي ما تبقى. لو كانت يعني ممكن إحنا مثلاً نقول لك أنا من التخطي، ولا يعني إن الإنسان مثلاً تبت إنه الموضوع يحتاج إلى وقت، يعني سبحان الله الإنسان مخلص من الطبيعة إنه عشان ينسي هذا الموقف أو إنه ينسي يوم ليلة. بعض الوداع يعني لا يليق، يعني مش لا يليق، لا يقول بالكلمة. بعض حين يكون رسوم فينا نفقد الانتظار، وحينها نكتفي على السؤال عن الأيام، هل الأيام كانت تغلقت علينا الأبواب، أم أن إحنا فتحناها بالرغم أنه من الانتظار يمكن التخلي يمكن بل فائدة. فسبحان الله الـ يعني زين إيش أقول لك، التخلي بالصبر ثم يظنه البعض، فهي شجاعة نادرة أن نعتبر بها أنه في وسعنا وقتنا بالشخص أو كنت أو كتبنا له، أو أنه يعني جبرنا أقل شيء أنه نعود إليه، بس بعض الأحيان نتخطى الموضوع، يعني زي قد يأسل الإنسان من المحاولات التي كانوا أحبوها.
0: صحيح.
2: فزي قلت لك التخلي مش من يكون عن أشخاص، إذن لو توركزوا مكتبين على أشخاص، بعض كان التخلي يعني زي عن أشياء تتجناها كفكرتي أنا كفاعل، عن أشياء تتجناها يعني إنه ما وصلناش للمستقبل عشان إيه، عشان نبي هذه الحاجة، ومش إنه تعلقنا فيها، ولكن لا لازم نستجنا معجلة المواسف والمشاعر والكلمات التي نكتبها بالصمت. يعني بجد يعني أقول لك الموضوع جدا جدا عميق، بالحقيقة أنا مع الطرفين، يبين أن سبحان الله القيود لا تموت بالفقدان، بل فرض سبحان الله بعض الإنسان أن يخرج من الخسارة كما يعني كما بالداخل، لكن أكثر منهم يكسب يوم وقوة كما أكثر معرفة بقيمة سابقا. لذلك الاضطرابات يوما تدعو من الأحبة، لا تدعو يعني من مكان من المتصلينات، يعني دينا النقطة اللي تركز عليها والنقطة الأخيرة أنه حتى لو ما عادت الإنسان أو كذا فندعو بالتصلي على الفاقر أو على الندم أو على الكرهية، بل ندعو على الإنسان والشخصية سواء دخل بحب ذاته لا بعد ذاته دخل عن إحنا كنية إصلاح أو كنية سعادة أو كنية قبلان. فسبحان الله إحنا كأرواحنا السليمة ما بندعيش على هذا الشخص، مش حسن هو يتأذي حسن ما نأذيش إحنا أرواحنا بهذا الروح الطيبة، ما بنزل ما بنبعث من المشاعر اللي دي يعني نيته نابلة ونيته سبحان الله طيبة. هل بالأول والأخير إنه ليس الانتقال من السعيد ما في القناة، بل الانتصار الحقيقي ما نجدد به يوميا أنفسنا والامتنان والراحة حتى تشوفه سبحان الله، يعني زين ننفض من نقل المثال ولله المثل الأعلى، يعني إنه يعني سبحان الله الله ذكر بالآيات نهجرهم هجرا جميلة، مش عشان هم أذموك، لا عشان أنت ما تتأذيش نفسيا. شكرا جزيلا يعني الله يسعد قلبي.
0: شكرا يا سالي، شكرا لكلامك الجميل، وفعلا اللي يوصف ويقول انه فعلا مش انه نحن التخطي مش ان احنا نقدر نتخطي او نتخلى بيوم وليله، نحن اكيد من مواقف، وغير انه حتى وانت واخذ احيانا حتى وانت واخذ الموضوع بسبب مواقف كثيره، بسبب انه في اشياء فعلا خلتنك تاخذ هذا القرار، لكن رغم كذا ان احنا نمر بالفتره الاولى بضغط وبتوتر بعصبيه بكل شيء. ليش؟ لأن احنا فعلا برحلة تخطي، برحلة تعافي من هذا الشيء، فما فيش أي حاجة تجي بالسهل. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. للأسف انقطع الاتصال، لكن الاتصال هذا الاتصال أنا حابة أسمع الصوت، حابة أسمع كمان التعليق عن موضوع اليوم. ففعلا التخطي يعني أو أنه التخلي، خلينا نقول أنه مش يعني أنك ما تحبش هذا الشخص ولا أنك قاسي أو مثلا ناكر للجميل. التخلي هو أنه نحن مثلا ندرك أنه لما نتمسك بهذه الأشياء اللي تؤذين إحنا، فنحن نمسك بأشياء تخلينا إحنا نتأذى أكثر من ما بنتأذى ونحن فقدنا هذا الشيء. خلينا نستقبل هذا الاتصال. ألو، السلام عليكم. ألو محبوب، تسمعني؟ ألو
3: ألو،
0: يا أهلين وسهلين محبوب، تسمعني يا محبوب؟
3: أيوة اسمعك. أهلين فيك
0: يا حيو يا سهلا يا محبوب، فين غيبتك يا محبوب؟
3: والله موجود أنا، يعني الظروف كذا.
0: سلامتك إن شاء الله يا رب كل شيء يعدي، معليش الحياة هي دائما كذا.
3: والله صح الحياة صح
0: يا محبوب.
3: أيوه
0: محبوب، سامع الموضوع اليوم؟
3: لا للأسف، يعني أدخل علشان أشاهد البث المباشر. الرابط أطلع يعني عطلان،
0: الرابط عطلان، والله ما أعرف إيش القصة، لكن أهم شيء اتصالك أجا.
3: أيوه، إيش الموضوع اليوم؟
0: الموضوع اليوم نتكلم عن التخلي، وإنك كيف تتخطى بعد ما تتخلى، ويعني تتخلى عن أشخاص أو عن أشياء أنت لازلت تحبها أو أنه أحببت هذا الشيء.
3: يعني التخطي فيما بعد، يعني مثلا
0: أنت أول شيء بتبدأ بإنك أيوة يا محبوب،
3: أنت تحاول إنك تتخلى.
0: أنت بتبدأ أول شيء تتخلي عن أشياء أنت حابة، تمام؟
3: أيوة.
0: بعدين بتحاول تتخطي الأشياء اللي أنت تخليت عنها. فانت
3: أيوة.
0: هل حصل معك فعلا انك تخليت عن اشياء او حاولت انك تتخطيها؟ اكيد صار، اكيد كلنا
3: بعدين
0: ايوه
3: في اشياء تتخلى عنها.
0: اها،
3: خلاص الموضوع يخرج من يدك، يعني خلاص امورك تكون متعلقه بأهلك مثلا بالاشياء، او حتى لو كان هذا الشيء انت تحبه لازم انك تتخلي عنه.
0: ايوه
3: وبس تتخطي مثلا ما تتذكر نفس المكان تتذكر الماضي وتوقف بنفس المنطقة. عليك يعني انك تتخطي هذا الامور.
0: صحيح لازم
3: لازم انا هذول هاي عده مواقف انك تخلي عن اشياء تحبها بس يعني لازم الانسان يعبر.
0: صحيح في أشياء كثيرة نحن نتخلي عنها ونحاول إن نحن نتخطيها لأنه وهذا اللازم اللي نحن نعمله.
3: حتى إذا ما نسيتهاش يعني من البال عاطفيا أو شيء يعني إنك ما تقفش بنفس المكان يعني حتى صح إنك في أشخاص أو في أشياء إنك تتخلق عليها تبقى لهذه تبقى يعني شيء جميل في حياتك.
0: صحيح صحيح
3: لكن إنك ما تقفش بنفس المكان تبقى تتذكر الماضي وخلاص توصل.
0: طيب يا محبوب بسألك سؤال.
3: أيوة.
0: لو في شخص كان كويس بحياتك أوكي؟
3: أيوة.
0: ففي آخر مواقف ما بينك وبين هذا الشخص كانت مواقفه مرة سيئة تجاهك، هل بتقدر إنك تتخلى أو إنك يعني بتتخلى عنه عشان المواقف الأخيرة اللي صارت وبتقدر يعني انك تتخلى عنه، ولا بتجلس تفكر لا انه لا هذا يعني صحيح انه كانت اخر بصمته سيئه عندي لكن في مواقف كويسه ومستحيل اتخطي؟
3: لا لا لا مستحيل اتخلى يعني بسبب هذه الاشياء.
0: طيب اقول لك اني من ناحيتي
3: ايوه
0: أنا منكرش إنه كل شخص أكيد لازم بالبداية بيكون فيه له مواقف كويسة وجميلة جدا تمام؟
3: أيوة.
0: بس عندي قناعة إنه الشخص اللي قادر مثلا يأذيك
3: صح
0: هذا وفي أشخاص للأسف الشديد يعني ما تأذيش بشكل بسيط تأذي بشكل قاسي، فلو فعلا هذا الشخص كانت بآخر المواقف عبارة عن أذية لي، فأني مش إنني أنكر الجميل ولا إنني أنسى، وإنما يحط طابعه الأخير بشكل سيء عندي
3: بصراحة. يعني لما الموضوع يتخطى حدود المواقف السابقة حتى لو كانت المواقف السابقة جميلة فعلى ما زي ما تقول سوى لك صدمة في الأخير مثلا يعني هنا الموضوع يتعدل. أنا مع أول ما سمعت تتكلم يعني هنا الموضوع يتعدل يعني خلاص المواقف الأولى تبقى على ما هي مواقف يعني في ثانية خاصة تسوي لك مواقف حلوة ومواقف هذا من باب إنهم يستدرجوك علشان توقع.
0: صحيح.
3: فيعني هذا أنسى العلاقة وأنسى اللي جابها.
0: صحيح للأسف الشديد يعني إن شاء الله يا رب نكون من الأشخاص اللي دائما تحط الأشياء الجميلة وتمشي بالأشياء الجميلة يعني حتى النهاية تكون بشيء جميل وما يجرحش حد ولا يحط فكرة سيئة عند حد.
3: صح بس ما الإنسان يجرحك يعني هذه قوية لما الإنسان يجرحك وأنت تكون لفترة واسطة وهذا وهذا
0: أيوة.
3: فهذه العلاقة هي اللي لازم نحن ننساها والأشخاص اللي لازم ننساها نتخطاها تماما.
0: صحيح
3: بدون جرح بدون عاء لكن خلاص.
0: صحيح فعلا. شكرا لك يا محبوب، شكرا لكلامك واتصالك اليوم.
3: شكرا جزيلا والله استقدمنا الكثير واستقدمنا صوتك ومواضيعك الجميلة وأكثر من رائعة
0: والله. وأني كمان فقدت لكم فقدت كمان لاتصالاتكم. شكرا يا محبوب.
3: شكرا
0: جزيلا. ففعلا في أشخاص ممكن زي ما قلنا إن بالمواقف الأخيرة تحط طابع سيء، زي ما قلنا نحن مش قصة إن إحنا ناكرين الأشياء الجميلة اللي ممكن هذه الأشخاص حطتها أو إن إحنا ممكن إن إحنا ما نتذكرش المواقف الحلوة، بالعكس أنا ممكن يعني بتذكر المواقف الحلوة بشوف الصفات اللي كانت جميلة وكذا، لكن بالنهاية لما الأشخاص يحطوا بالأخير مواقف سيئة ومواقف إنها تخليك تتوجع يعني ما تخليكش إنك تقدر تتذكر الشيء الحلو إلا وذكرت الشيء السيء اللي حطه بآخر فترة. معنا اتصال. ألو السلام عليكم.
4: ألو
0: ألو يا أهلين من معنا؟
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: بالنسبة للموضوع اليوم
0: أيوة
4: عن التخطي صح؟
0: صحيح.
4: بالنسبة يعني حاجة تمر فيها في الدنيا ضروري إنك يعني تتخطاها مهما كانت الظروف يعني ومهما كانت المصاعب.
0: صحيح الدنيا. صحيح.
4: فهذه الحياة يعني حياة تجارب دخلنا فيها مثلا هذه الحياة. فلازم إنه يعني إذا أنت أحبت شيء تخلى عنه، لا يكون يعني في حياتك واصل يعني ما تتخلى عن شيء.
0: أكيد أكيد
4: صح. وشكرا جدا،
0: شكرا لك، شكرا لاتصالك الجميل والخفيف والرائي، اللي فعلا لابد من ان احنا لابد من ان احنا نعيش الحياة، لابد انه يعني نشوف الحياة بشكل اجمل. مش ضروري كل الاشخاص تكون مؤذية، يعني لابد في اشخاص تكمل معك بالنهاية، يا اما تروح بان يعني بدون ما تجرحك، إنه ممكن في أشخاص تروح تجرحك وما يكونش الموضوع أو ما يكونش عندهم فرق. لكن حابة أقول لكل الأشخاص هذه إنه الدنيا دوارة، ولابد من إنه يصير يعني نفس الموقف، يحصل نفس الموقف، حتى لدرجة إنك ممكن في بأكثر المواقف بحياتك تتذكر على طول هذا الشخص، إنه أنا أديت هذا الشخص، أنا ربي جازيني على حاجة فلانية، أنا زي ما قلنا إنه التخطي هو رحلة التعافي بعد التخلي، وإنه أنت تتذكر دون أن تنكسر. مثلا بتتذكر ذكريات، بتتذكر الأشياء زي ما قلنا، المواقف، كل شيء، بس بتنكسر شنو عندك الوضع عادي، وأن ترى الذكرى دون أن تسقط دموعك كل مرة، وأن تقبل أن الحياة مستمرة رغم الفراغ. ففي أشخاص والله العظيم سمعت كثير من هذه أو هذا الكلام من كثير أشخاص تتكلم، تقول مثلا في أشخاص تقول والله العظيم إنه المواقف والقصص يعني أنا نسيت مثلا هذا الشخص، نسيت أنا إيش عشت معه، نسيت أصلا على إيش نحن متزعلين، نسيت على إيش يعني كأنه هذا الشخص بس أجل كذا زيارة لحياتك وخرج، ما كأنه حصل بينكم مواقف ولا مثلا ذكريات ولا مثلا إنك أسرار وكذا. في أشخاص تقول لك والله العظيم أنا مش متذكرة أي حاجة مثلا من اللي كان بحياتنا أو من اللي حصل أو أو أو. يعني في أشخاص فعلا لما تتخطى ولما تمشي برحلة التعافي ورحلة التخطي فعلا تلاقيها تخطط كل حاجة. مش معناته إنه ممكن ما تتذكرش مواقف، هي ممكن تتذكر مواقف بس يصبح الوضع إنه عادي، ما فيش أي حاجة يعني، حتى ما فيش إحساس يتحرك أو أي شعور. فهذا مش إنه تبلد، لا مش إنه تبلد مشاعر، وإنما هذا الشيء يقول لك زي كأنه خلاص ما فيش أي حاجة تخلينا إن أنا أشوف مثلا هذا الشيء إنه مبهر، أو إن أنا لا، أو إنه الذكرى هذه رجعت لي. فخلونا احنا نشوف هذه التعليقات ايش تقول. التعليق الاول يقول لابد ان تتخطى او لابد ان نتخطى وننسى او ننسى عشان نقدر نواصل المسيرة، والحياة مجرد محطات للذكريات. اما وضاح يا وضاح يقول التخلي ليس فعلا عدائيا، بل هو أرقى درجات التصالح مع الذات. ما شاء الله يا وضاح، وضاح معبر بارك الرحمن. هو اعتراف شجاع بأن هناك طرقا قد تتقاطع لتهيئنا لدروس، ويقول كمان لا تبقينا أسرى في منتصف الطريق. أما عن السؤال هل فينا أن نودع من نحب، فالإجابة تكمن في جوهر الحب الحقيقي، الحب الذي يمتلك شجاعة أو شجاعة التحرر. صحيح يعني ما شاء الله يا التحرر، أيوة. التوديع ليس تمزيقا للذكرى، بل هو عملية تحويل لها. نحن لا نودع الأشخاص لننساهم، بل نودع الدور الذي لعبوه في حياتنا لنسمح لأنفسنا بأن نكبر. فعلا يا وضاح، ووضاح يقول كمان إنه الوداع الحقيقي هو أن تدك على قلبك وتغلق خلف الراحلين بابا كان مفتوحا على الاحتمالات، لا لتسجنهم في الداخل بل لتمضي أنت نحو أفق لا تشعل غصة الغياب. نحن نودع من نحب حين ندرك أن بقائهم في قلوبنا كجرح هو خيانة للحب نفسه، بينما جعلهم ذكرى هو الوفاء الأبقى. فالتخطي ليس نسيانا شديد، عاش هذا الشعور، عاش شعور إنه تخلي وتخطي. فإن شاء الله يوضح تكون آخر الأشياء اللي أنت تعيشها. فحبق لكم للأسف إلى هنا وتنتهي حلقتنا، لكن ربما هناك شخص تحاول نسيانه أو حلم تحاول تجاوز خسارته أو ذكرى ما زالت تسكن قلبك. تذكر أن التخطي لا يعني أنك لم تحب، ولا يعني أن ما مررت به كان بلا قيمة، بل يعني أنك اخترت الحياة من جديد، اخترت أن تكمل الطريق أيضا رغم الألم، واخترت أن تفتح نافذة جديدة بعد ما أغلقت الرياح نافذة قديمة. فبعض النهايات ليست نهاية.
5: إعلانك معنا، وصولك أسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
6: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
7: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
8: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
9: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77777.

0: 4747 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: المتنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

زعلها جاي راضية واجبر خاطرة، زعل اللي شايف فيها اكتر من مرة. وردي حمراء لا لا ولا بهديها الدنيا لا.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1، مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: زمانك معنا وصولك أسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174 1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الودائع الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية،
4: ولكل هدف حكاية.
3: إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
3: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
4: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
5: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
6: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
2: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
7: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
4: شكرا بيس.
0: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.

اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

0: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين.
1: الواصلون إلى الأرفاق.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1، واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1. مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية،
6: إذاعة
5: عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
5: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني من اخلاقه تعلمنا مع الدكتور صلاح بن سالم باعثمان.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير البشر أجمعين، محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، هل سمعت عن حيوان استعصى على صاحبه ومنعه ظهره ورفض العمل في بستان صاحبه حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فطيب خاطره فعاد إلى العمل مرة أخرى؟ هل سمعت عن حيوان رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى وذهب يشتكي إليه من سوء معاملة صاحبه ويوبخ رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه ويأمره أن يعامله معاملة حسنة؟ تعال بنا لنشاهد هذه الأحداث ونرى كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معها. روى الإمام أحمد في مسنده والنسائي في السنن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه، أي يحملون عليه الماء، وإن الجمل استصعب عليهم فمنعهم ظهره، وإن الأنصار جاءوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالوا: إنه كان لنا جمل نسني عليه، وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره، وقد عطش الزرع والنخل. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لأصحابه: قوموا. فقاموا، فدخل الحائط والجمل في ناحيته، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، فقالت الأنصار: يا رسول الله، إنه قد صار مثل الكلب، أي كالكلب المسعور، وإننا نخاف عليك صولته. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس علي منه بأس. فلما نظر الجمل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أقبل نحوه حتى خر ساجدا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذه الرسول عليه الصلاة والسلام، أخذه بناصيته، أذل ما كانت قط حتى أدخله في العمل. فقال له أصحابه: يا نبي الله، هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك ونحن نعقل؟ فنحن أحق أن نسجد لك. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر، ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. يا له من حديث عجيب غريب، نرى فيه أن نور النبوة لم يقتصر على البشر فقط، بل تخطاه إلى الحيوان كذلك. أنت الذي حن الجماد لعطفه وشكى لك الحيوان يوم رآك. لنتابع الحديث معا حول حادثة أخرى يرويها الإمام أحمد في مسنده وأبو داود.

عليه الصلاة والسلام فمسح ذفراه، هو عظم خلف الأذن، فسكت. فقال: من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. قال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه، أي تتعبه في العمل الكثير في هذا المقام. يجب أن تستوقفنا هذه الأحاديث الصحيحة في سنة سيد الخلق، وإلا سنصبح من الغافلين، لأن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تحمل في طياتها عبرا. من الذي أخبر هذا الجمل المظلوم أن هذا الرجل هو رسول الله فذهب إليه ليبكي بين يديه ويشتكي صاحبه؟ أي أنوار النبوة والرحمة كانت تشع منك يا رسول الله فيحس بها الحجر والشجر والحيوان؟ لقد كنت نورا يفيض ضياءه على سائر المخلوقات. فيا أيها المسلمون، اقتبسوا من نوره صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة، واستمطروا رحمات ربكم بكثرة الصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. وإلى لقاء متجدد نقف فيه مع مواقف من سيرة الرسول الخاتم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9. عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9 لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزات هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9

0: ضايع ده.
1: أيوة
0: اسمع اسمع اسمعني اسمعني، ما تاخذ الموضوع شخصي يا اخضريكا، دي لعبه سايه يا اخي، الناس ديل ما تبعكم يا زول، تعال ماشي وين.
2: نحن اصلا ناس من كتر ما بنحب الدمار وخلاص دمرنا الكوكب، مشينا للفيديو جيمز واخترعنا لك العاب بنتفنن فيها اننا ندمر ونكتل بعض، ودائما بنجيب افكار جديده كيف نعلي مستوى الابداع في التخريب، وحاجه تبسطك بسم الله ما شاء الله.
0: عليك الله، اهدر شوية يا زعيم المجرة، وديني فرصة اشرح لك. العاب الفيديو يا صديقي هي مجرد صور افتراضية تنتج بواسطة برنامج الكتروني على شاشة عرض ولاعب يتفاعل معها. يعني شفت ده كله ما حقيقي فشنو؟ لو تجولت في كوكبنا ستجد ألعاب الفيديو منتشرة بشكل كبير، حيث نقوم باللعب صغارا وكبارا سواء عبر هواتفنا أو عبر أجهزة ألعاب متخصصة. إحنا أصلا كوكب مشاغب وبحب اللعب. ولتعرف كيف وصلنا لهذه النقطة يا نجم الكون، اسمح لي أن أعود للوراء قليلا. خطوتين كمان، حلو كده. البداية الحقيقية لألعاب الفيديو كانت في أمريكا عام 1958 في مختبر بروك هايفن الوطني، حيث كان رئيس أجهزة المختبر ويليام هاين بوثم أمام تحد لجعل الزوار من الطلبة يستمتعون بجولتهم في مختبر لا يحوي سوى أجهزة مملة، فقال لك يا عمك نخترع لهم لعبة يتسلوا بها، فاخترع لعبة للتنس أسموها تنس فور تو، وقد أعجب الزوار بها كثيراً. وفي الستينات بينما كان الطالب بجامعة يوتا نولان بوشنيل يدرس ألعاب الفيديو في مختبرات الجامعة، انبهر بلعبة سبيس وور وبدأ يتعلم برمجة الألعاب. ولحسن حظه أيضا كان بوشنيل بجانب الجامعة يعمل كمروج داخل إحدى الحدائق الترفيهية، حيث كانت وظيفته أن يقنع المارة بإنفاق أموالهم لتجربة الألعاب الجديدة، فشكل ذلك لديه خبرة دفعته لاقتحام عالم الفيديو جيمز. بعد الجامعة تعاون مع إحدى الشركات لإنشاء إصدار تجاري من لعبة سبيس وور، لكن الأمور لم تسر بشكل جيد وفشلت اللعبة فشلا ذريعا. حينها قرر بوشنيل عدم الاستسلام وأسس شركته الخاصة أتاري التي صممت بونغ، أول لعبة أركيد تعمل بالعملات المعدنية. بدأت الشركة بتجربتها في الحانات والأندية الصغيرة، فحققت اللعبة نجاحا فوريا، ثم انتشرت على نطاق واسع وغزت الأسواق بغزارة، وأصبح الناس يرتادون الأندية والحانات خصيصا ليلعبوا بونغ. لكن شركة أتاري ارتكبت خطأ فادحا، حيث نشرت اللعبة قبل أن تحصل على براءة الاختراع.
3: وأتاري الدنيا أتاري مش حلوة زي اللي في بالي.
0: وبسبب ذلك خلال عام واحد كانت قد أنشئت العديد من الشركات التي نافست أتاري في سوق الألعاب. لتحافظ على صدارتها لجأت أتاري إلى تصميم ألعاب مميزة، ففي عام 1976 طلب بوشنيل من أحد موظفيه يدعى ستيف جوبز تصميم لعبة جديدة، فاستعان جوبز بصديقه ستيف ووزنياك الذي أنهى تصميم اللعبة في 4 أيام فقط، وأطلق عليها اسم بريك أوت. بريك أوت اكتسحت سوق الألعاب وحققت نجاحا باهرا، وقرر كل من جوبز وبوزنياك تأسيس شركتهما الخاصة أبل، واستلهما تصميم شعار الشركة من نفس اللعبة. ألهمت بريك أوت كذلك مصمم الألعاب الياباني توموهيرو نيشيكادو، وطور بعد عامين لعبة سبيس انفيدرز، لتحقق تلك اللعبة في 5 سنوات فقط أرباحا بأكثر من 2 ملياري دولار، وبذلك أصبحت أكثر الألعاب مبيعا وال أعلى ربحا آنذاك. وكانت المهمة في اللعبة وما تأخذنا إليانيتو هي تدمير الفضائيين. لا ما تلوي ليبوزك عليك الله، طول ما نحن بنلعب والموضوع ما خش في الجد فمشيها وخلي روحك رياضية. وبما أن الموضوع به لعب فلا بد أن يكون هناك خسارة وفوز، وجانب الخسارة يا صديقي كان من أبرز التحديات التي واجهت مصممي الألعاب. الشركات صراحة كانت خجلانة، كيف حتقول للاعبين لما نخسروا خلاص بح شطبنا، ولو داير تلعب تاني يا باش مهندس هز جيبك شوية وبركت يا حبيبنا. وهنا ظهرت عبارة Game Over التي استلهمت من Pinball، لعبة الكرات المعدنية في الخزانة الزجاجية، والتي كانت رائجة جدا وقتها. وليضمنوا المزيد من المتعة في اللعب واحد استلهموا عدد المحاولات أو عدد الأرواح من عدد الكرات في لعبة بينبول أيضا. لكن بعض الشركات مثل أتاري لم تكن تنشر أسماء المصممين على الألعاب التي يطورونها، وهو ما لم يعجب المصمم في شركة أتاري وارين رابينيت. اتضايق وقال لك البكفلة مع المصمم بنكفلة معه يا معلم. لذا قام بتصميم غرفة داخل إحدى الألعاب التي كان يطورها ووضع اسمه فيها، واستهلك ذلك مساحة ليست ضئيلة من حجم اللعبة. إدارة الشركة لم تلحظ ذلك إلا بعد أن وقعت الفاس في الرأس وبيعت مئات الآلاف من نسخ اللعبة، لتصبح بذلك أول تضمين في التاريخ للإيستر إيجز أو المزايا الخفية التي تعني الرسائل التي يخبئها المصممون داخل الألعاب ويتسابق الناس لاكتشافها. وبينما كانت أجهزة التلفاز تنتشر بشكل كبير داخل المنازل الأمريكية، رأى مصمم الألعاب رالف بير فرصة سانحة لتدخل الفيديو جيمز إلى المنازل، فاخترع أول وحدة ألعاب منزلية ماغنيفوكس أوديسي. وقد كانت وحدة مكونة من صندوق يتصل بجهاز التلفاز مع وحدتي تحكم ذاتي شكل مستطيل. بعد ذلك توالت الشركات بدخول المجال وابتكار ألعاب جديدة. وفي الثمانينيات ابتكر المصمم في شركة نينتندو شيجيرو مياموتو لعبة دونكي كونغ، والتي اعتمدت قصتها على الشخصيات الكرتونية المعروفة بلوتو وباباي وزيتونة. ولكن لم يكن من حق الشركة الاستعانة بأولئك الشخصيات، لذا قرر مياموتو استبدالها بغوريلا ونجار وحبيبته. ومع تطوير نسخ اللعبة تحول النجار إلى سباك، وتبدل اسمه من مستر فيديو إلى جمب مان، وأخيرا ماريو. واعتمدت نينتندو عليه لتطلق لعبة سوبر ماريو، اللعبة الأعلى مبيعا في التاريخ. ومع النجاح الكبير لنينتندو، رأت شركة سوني فرصة للتعاون معها ودخول عالم الفيديو جيمز، فعرضت على نينتندو مشروع وحدة ألعاب منزلية جديدة. إلا أنه وبعد اتفاق الشركتين، وعشان كل حاجة عمرك صير والشيطان شاطر وبيحير، اشتعلت الخلافات بين الشركتين، حيث أحست نينتندو بدوافع سوني السيئة وأنها تنوي استخدام المشروع لاقتحام عالم الألعاب، فقررت أن تضرب أولا. وفي اليوم التالي لإعلان سوني التعاون مع نينتندو، أعلنت نينتندو بأنها ستتخلى عن سوني وستتعاون مع منافسها شركة فيليبس. سوني قلت لك أيوة تدارين تلعبوا كده صابط. فقامت بإصدار وحدة الألعاب الخاصة بها بلاي ستيشن، واللي بعنا مش تبعنا، واللي سوني ما بتسنده ما بتنفع النتندو. زودت الزرافة شوية صح؟ معليش. اعتمد البلاي ستيشن في نجاحه على السي دي روم للتخزين، حيث أعطت المساحة الأكبر للسي دي فرصة لرفع جودة الألعاب، إلى أن النقطة السلبية كانت في احتياج السي دي إلى وقت للتحميل، فلجأ المصممون إلى كلمة لودينج لتظهر أثناء الانتظار. أما بالنسبة لأبرز ألعاب البلاي ستيشن، فبينما كانت شركة روكستار تعمل على لعبة ريس ان تشيس التي تركز على مطاردة الشرطة للمجرمين، حدث خلل أثناء تطوير اللعبة جعل عربات الشرطة تخرج عن مسارها وتطارد اللاعبين وتصدمهم بجنون. أعجب المطورون بذلك الخلل وقرروا إعادة تصميم اللعبة بحيث تصبح أكثر حيوية وجرأة، وأصدروها في الأسواق تحت اسم Grand Theft Auto، التي حققت نجاحا كبيرا لدرجة أن الجزء الخامس من سلسلة اللعبة اللي كنت بلعبه قبل شوية وبكتل فيه أخوانك الفضائيين ربح في أول يوم من عرضه 800 مليون دولار. إنها اللعبة الأسرع مبيعا في التاريخ، تكلفتها وصلت ل 270 مليون دولار، أعلى ميزانية للعبة في تاريخ الفيديو جيمز، يعني ولا حتى ميزانية فيلم هوليوودي. وعشان ما تقول لي يا بروف أمجد تراكم مسختوها سوالف ألعاب حق أطفال، ترى مرة مكبرين الموضوع. أحب أقول لك يا فزلوك الفضاء لا، عشان أكثر من 68% من اللي بيلعبوا الفيديو جيمز فوق 20 سنة أصلاً، ومتوسط أعمار اللاعبين هو 33 سنة. سوق الألعاب ضخم وقروشه كثيرة شديد، يعني مثلاً السوق الافتراضي للألعاب اللي بتشتري منه سلاح أو درع للأفاتار اللي بتلعب بيه براه فيه أكثر من 50 مليار دولار، يعني أعلى من سوق السينما والأفلام. فالموضوع كبير يا أخضريكة، أنت بس جرب تلعب وحتفهم براك. ما تجي نديها جيم كده ظريف ونهرس لنا كم فضائي؟ تعال ما تخجل، ما تقول لي فيها مبادئك وما مبادئك وما حقتل أخواني الفضائيين. يا أخي نحن أصلا بنلعب جي تي اي وببجي وكاونتر سترايك مخصوص عشان نقتل أصحابنا ونولع فيهم وبنبقى طايرين من الفرحة، تقول لي مبادئ؟ طيب شوف، في لعبة اسمها Destroy All Humans عشان تولع في البشر زي ما أنت عايز وتاخد حقك. يلا أخضريكة تفضل. تذكرت تلك الليالي بداري أنا ورفاقي أمام الأتاري، تذكرت أيضا سجالا بريئا وذاك التحدي بين الصغار، تحد بدون احتياج لواي فاي، فذاك الزمان خفيف العياري، ولا حاجة لي بشاشات اتش دي، فتلفازنا كان يكفي اعتباري، وألعاب فيديو بدون احتياج تسلي بلطف بكل اقتداري. فمن منا ينسى جهاز النينتندو وماريو ينطط بين المجاري؟ ومن بعد ماريو انتقلنا لسيغا وقنفذنا سونيك الخنفشاري، وصولا لعصر الثري دي وسوني بلاي ستيشن معه زاد انبهاري، وفي الكمبيوتر تحلو الحروب حروب بدون الأسى والدماري. ألا ليت شعر الحياة بداخلي ألعاب فيديو بمحض اختياري، حياتي بكوكبكم لا تسر، ألا ليتني ساكن في الأتاري.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
5: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
4: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
5: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
4: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
5: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
4: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
5: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
4: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
7: والتكنولوجيا المتطورة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
1: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: لأنك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوماً بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 78211-7410، عدن خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع. وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: 90 مول

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية. لما تكون صحتك، هي الأولوية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية.
4: إذاعة

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
3: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
2: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
3: إذن أحسنت الاختيار.
4: بنك الأمل لتمويل الأصغر. بنك من لا بنك له.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
8: عدنية اف ام
7: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد الأربعاء والعشرون ساعة، معكم عدنان شيباني. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. البرنامج السعودي يختتم كوادر زراعية في أبيان. افتتاح مركز القلب الخيرية وتدشين مخيم القسطرة العلاجية بعدن. افتتاح مشروع التكييف والتبريد بمجمع الميدان الصحي في صيرة. العرادة يتفقد مشروع مطار مأرب الدولية ويؤكد أهمية سريع استكماله لخدمة المواطنين. تدشين جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى صالح بابكر بوادي العين. وأخيرا إطلاق دورات مجانية للفنون والموسيقى في عدن. وإلى التفاصيل. اختتم بمدينة زجبار في محافظة أبيان برنامج تدريبي استمر 4 أيام بتمويل البرنامج السعودي لتنمية وعمار اليمن وتنفيذ مؤسسة استجابة. واستهدف البرنامج تدريب 25 مرشدا ومهندسا زراعيا من مكتب الزراعة والري على مفاهيم تعزيز سلاسل القيمة الزراعية، بهدف تطوير الخدمات الإرشادية والفنية المقدمة للمزارعين وتحسين الإنتاج الزراعي بالمحافظة. افتتح وزير الصحة الدكتور قاسم محمد بحيبح مركز القلب الخيري التابع لمستشفى عدن الخيري بسعة 22 سريرا، كما دشن المخيم الخامس لجراحة القلب والقسطرة العلاجية برعاية القائد عبد الرحمن المحرمية. ويستهدف المخيم إجراء 500 عملية قسطرة تشخيصية وعلاجية، فيما أكد فهد البري أن المركز يمثل إضافة مهمة للخدمات الطبية التخصصية. افتتحت مؤسسة منى الرحمة الخيرية مشروع منظومة التكييف والتبريد بمجمع الميدان الصحي بمديرية صيرة بعدن برعاية وزير الصحة الدكتور قاسم محمد بحيبح ومحافظ عدن عبد الرحمن شيخ. ويهدف المشروع إلى توفير بيئة صحية ملائمة للمرضى والكوادر الطبية وتحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءة العمل داخل المجمع. دشن وكيل محافظة حضرموت المساعد عبد الهادي التميمي جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى صالح بابكر الخيرية في وادي العين وحورة، واطلع برفقة سالم باوزير والدكتور هاني العمودي وعلي باشنباخ على إمكانيات الجهاز التشخيصية. وأكدت إدارة المستشفى أن الجهاز يخدم أكثر من 200,000 نسمة ويخفف معاناة المرضى في المنطقة. أعلن مركز الفنون والثقافة والموروث الشعبية بالشراكة مع المركز اليمني الثقافية في نيويورك عن برنامج تدريبي مجاني لمدة 3 أشهر في مدينة عدن، ويشمل التدريب على العزف على الجيتار والأورغ والكورال والرسم. وأكدت مديرة المركز أنيسة أنيس أن البرنامج يهدف إلى اكتشاف المواهب الشابة وتنمية قدراتها الفنية وفق أساليب تدريب حديثة. تفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ مأرب سلطان العرادة سير العمل في مشروع مطار مأرب الدولية، وأطلع على مستوى الإنجاز في المدرج والصالات والمرافق التشغيلية والخدمية، واستمع إلى شرح حول مراحل التنفيذ والتحديات القائمة، مؤكدا أهمية استكمال المشروع وتسريع الأعمال المتبقية لما يمثله المطار من أهمية في تسهيل تنقل المواطنين ودعم التنمية والاستثمار وتعزيز البنية التحتية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد الأربعاء والعشرون ساعة، وإليكم تذكير بما جاء فيه. البرنامج السعودي يختتم كوادر زراعية في اليمن. افتتاح مركز القلب الخيري وتدشين مخيم القسطرة العلاجية بعدن. افتتاح مشروع التكييف والتبريد بمجمع الميدان الصحي في صيرة. العرادة يتفقد مشروع مطار مأرب الدولية ويؤكد أهمية تسريع استكماله لخدمة المواطنين. تدشين جهاز الأشعة المقطعية بمستشفى صالح بابكر بوادي العين. وختاما إطلاق دورة مجانية للفنون الموسيقى في عدن. كان هذا كل ما لدينا في حصاد الأربعاء والعشرون ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا علينا على 88.9 في عدن ولحج والضلع وأبين، أو عبر التردد 91.3 في البيضاء وأبين ويافا.
إلى هنا نختتم هذا الحصاد 24 ساعة. كان معكم عدنان الشيباني. إلى هنا نترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

تابع مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
4: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
3: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
4: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
4: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
3: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
4: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
3: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
4: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-777-4047 أو 782-782-550.
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: اختيار ذكية لراحة تدوم.

0: 88.9.
1: رحنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
7: لا تشيل هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
6: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
7: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
6: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
7: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
6: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
7: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
6: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
7: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
8: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
9: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
9: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
9: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
9: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
9: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
10: لراحة تدوم. سبع مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
3: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
4: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
5: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
6: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
2: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
7: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
4: شكرا بيس.
8: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
9: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
11: عدنية
12: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
11: عدنية

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM لون جديد.

الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأذان.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
1: مرة

المدنية اف ام تقدم برنامج أسرار مع طارق الحبيب.

فمن الأفضل أن يتدخل الأهل في العلاقة الزوجية وفي الحب بين الزوجين وفي علاقتهم بشكل عام، أم الأفضل عدم تدخلهم؟ الإجابة الدارجة المعتادة: الأفضل هو عدم تدخل الأهل في الحياة الزوجية، وفي نظري أن هذه إجابة خاطئة. للتفكير في مثل هذا الموضوع له ثلاثة أركان: الركن الأول هي الزوجان، والركن الثاني هي القضية محط الخلاف وهي التدخل، وما هو الأمر الذي سيتدخلون فيه، والركن الثالث هم أسرة الزوجين، أعني بهم الأب والأم من طرف الزوجة والأب والأم من طرف الزوج. إذا كان الزوج أو الزوجة أو كلاهما أحمقين، نعم يوجد من هو زوج لكنه أحمق أو زوجة لكنها حمقاء، ولي أب أو أم عاقلة أو أم زوجة أو أب زوج عاقل، فخير لي أن يتدخلوا في حياتنا حتى يرعونا. ربما أكون مناسب كزوج جسدا في فترة معينة فأحتاج إلى عقل أبي، عقل أمي، عقل أب زوجتي أو أم زوجتي فترة من الزمن حتى يتم تأهيلي كزوج. ربما كان تأهيلي كبنت بارة أو ابن بار لكن لم يتم تأهيلي كزوج، هنا تقع المشكلة. أحيانا يكون الطرف الثاني الأب والأم أحيانا إشكاليتهم أنهم انفعاليين عصبيين ينتصرون لابنهم أو بنتهم، هؤلاء من الخطأ أن يتدخلوا. ثم نأتي إلى القضية محط التدخل. قد تأتي قضايا مصيرية التدخل فيها لازم حتى يساهموا بآرائهم إن كانت آراؤهم أعقل من آراء أبنائهم، وقد تأتي قضايا غير مصيرية وغير هامة لربما تدخلوا فيها ولم يكن من الفائدة التدخل فيها. قد تأتي نعم قضايا غير مصيرية وغير هامة ويتدخلون فيها وتدخلهم غير هام، مثلا اختلفوا على نوع أكل معين أو ما شابه ذلك، إذا التدخل في هذه القضية أمرا خاطئا. إذا التدخل له أركان ثلاثة: شخصية الزوج والزوجة وقدراتهم المعرفية، شخصية الوالدين من كل طرف وقدراتهم المعرفية، والموضوع محط التدخل. إذا انتهى في عصر أمتي أو في أمتي عصر البنادول الذي يعطي وصفة عامة لكل الأسر، إنما نحن في عصر ماذا؟ أن كل حالة هي بحسبها، حسب نوع الحالة يكون التدخل أو لا يكون التدخل، وهذا هو جوهر وفن إدارة الحياة الزوجية لمن أراد أن يقودها إلى بر الأمان. قيس بن ذريح حظي بحبه مرة، ولكن تدخلات أهله ربما أجهضت ذلك الحب في فترة وجيزة. ماذا قال قيس؟ فإن يحجبوها أو يحل دون وصلها مقالة واش أو وعيد أميري، فلن يمنعوا عيني من دائم البكاء ولن يذهبوا ما قد أجن ضميري. إلى الله أشكو ما ألاقي من الهوى ومن كرب تعتادني وزفيري، ومن حرق للحب في باطن الحشا وليل طويل الحزن غير قصيري. سأبكي على نفسي بعين غزيرة بكاء حزين في الوثاق أسيري.

من المشكلات في تدخلات الأهل التي لاحظتها في خبرة الإكلينيكية أن الأهل ينظرون إلى المشكلة بعين الشاكي لا بعين المشتكى منه، ولذلك ربما يكون المشتكى منه إنسانا راقيا حليما فاضلا لا يتكلم عن مشكلاته، يؤثر حبيبه فيحفظ سره، ويكون الشاكي أحيانا محبا لكنه انفعاليا سهل الاستثارة والكلام، ولذلك ربما يسيء للعلاقة الزوجية بفضحها خارجيا. إذن أيها الأسر المصرة على التدخل، اسمعوا من الشاكي ومن المشتكى منه، هذه واحدة. القاعدة الثانية، يجب علينا أن نسمع من الشاكي والمشتكى منه بنفس الأذن. هناك أذن، ما الذي تفعل؟ تكبر حينما تستمع من الشاكي المحبوب، وتصغر حينما تستمع من المشتكى منه غير المحبوب حينما يكون زوجا لابنتي. هذا خطأ نقع فيه من حيث نشعر أو لا نشعر. من المشكلات في مسائل التدخل أحيانا أني لا أكون مؤهلا للتدخل ولا أدري أني مؤهل، وإذا كان لزاما علي كأم لزوجة أو لزوج أن أسأل زوجي هل أتدخل أم لا، وكذلك على الزوج أن يسأل زوجته. الطريقة الذكية في إدارة الأزواج الحديثين أن يوجد مجلس لتلك الأسرة. هذا المجلس يتكون من 4 أفراد، أبو الزوجة وأمها وأبو الزوج وأمه، هذه واحدة. النقطة الثانية في هذا أنهم يتفقون حينما تجد الزوجة مشكلة لا تشتكي لأمها ولا لأبيها، إنما لوالد الزوج ووالدته، لا تشتكي من ابنهم، إنما تشتكي لنفسها بحثا عن نصرتها كما تشتكي لأمها، لكن ممنوع الشكوى للأم أو للأب. كذلك الرجل حينما يتوتر ممنوع أن ينفس لأمه وأبيه، تنفيسه لأم الزوجة وأبو الزوجة وليس شكوى من البنت، وإنما تنفيسا حتى يحقق الراحة. أحيانا حينما تحدث المشكلات وتكبر، يبدأ الإنسان الرجل يقزم زوجته أو خطيبته، يقزم أهلها، يقزم أهلها. لماذا؟ لأنه متوتر، يريد من يشبع انفعالاته لا من يشبع أفكاره، ولذلك إذا جاءوا يناقشون أفكاره وآراءه فإذا به يرفض. لماذا يرفض ونحن أحكم وأعقل منه؟ لأنكم لم تشبعوا انفعالاته، فإذا أشبعتم انفعالاته أعطاكم عقله بالكامل كامل وقال قودوني كما تريدون. إذن من الخطأ إشباع

المؤتمنين وعقلاء وحكماء كان الأولى أن يتدخلوا عن أقارب غير حكماء. وهذا هو تطبيق للمعنى الحقيقي للآية القرآنية، وليس هو التطبيق الظاهري لتلك الآية القرآنية. إذن التدخل مطلوب ومطلوب جدا. التدخل أحيانا يكون للحماية، أحيانا يكون للوقاية، أحيانا لأسباب أخرى. أحيانا التدخل أحيانا لكي أنا أطمئن أيتها الأم وأيها الأب، نعم، لكن التدخل المرفوض أن أدخل فأوتر هذه الحياة. التدخل في كل حالة أقول إن كان يؤدي إلى استقرار الحياة وليس إلى ظني أنها تستقر فهو مطلوب، وأي تدخل يوترها فهو مرفوض، وإن كنت أظن أني مخلصة في هذا الشيء كأم للزوج أو الزوجة. التدخل الذي يقوم على الإخلاص دون العقل لا ينفع، والتدخل الذي يقوم على العقل يمكن أن ينفع، وأجملهما الذي يقوم على العقل والإخلاص. كيف أعرف أنا أن تدخلي ربما ينفع أو لا ينفع في هذه الحياة الزوجية؟ هو ما سنسافره. العلاقة الزوجية المستقرة هي علاقة طاردة لتدخلات الأهل، والعلاقة الزوجية المضطربة هي جاذبة لتدخلات الأهل وغير الأهل. تلك العلاقة المضطربة تجعل كل طرف يركض لرفاقه، يركض لأمه ويركض لأبيه يسائله عن حاله. أما العلاقة المستقرة فإنها تحترم المتدخلين لكنها لا تحترم.

أسباب التدخل أحيانا الشخصية المزاجية عند الزوج، ذلك الزوج الذي يرتفع مزاجه فيكون من أجمل البشر، وينخفض مزاجه فيكون عكر المزاج ينتقد كل شيء. من كل شيء في هذا الوجود تكون الزوجة، ولذلك ينتقد الزوجة، ربما ينتقدها عند أمه أو عند أبيه، فتظن الأم والأب أنه متنكد منها، وفي الحقيقة أنه متمكد أو متعكر من مزاجه، وجزء من ذلك التعكر هو متعكر من كل الحياة بما فيها الزوجة. على الأم الذكية أن تقيم ابنها في أحوال مختلفة في حديثه عن زوجته، فتجد في أوقات يمدحها أيما مدح، إذن ذلك المدح جاء من مزاجه، وذلك الشتم جاء أيضا من مزاجه، فلربما تدخلت الأم بسبب مزاجية ذلك الزوج. لو فطنت الزوجة لذلك، والعكس ربما يكون المزاجية عند المرأة، لو فطن الطرف الآخر لذلك لربما استطاع أن يدير مشكلاته الزوجية بطريقة يسحر فيها الآخر ويتمكن من ريادته، بل ريادة الحياة الزوجية. من الأسباب أحيانا في التدخل أن بعض الأمهات أو الآباء يتدخل لجس نبض الحياة الزوجية. إذن حينما يتدخل في الحقيقة هو لا يتدخل، هو يقيس درجة الحرارة أو الضغط أو شيئا من السكر، توترنا نحن يجعله يطيل في ذلك التدخل، وإنما إذا قدمنا الرد الجميل والشكر والعرفان لذلك التساؤل رجعوا وعادوا. إذن نحن من نجعل جس النبض في الحياة الزوجية الذي هو لون من ألوان التدخل لربما انقلب فكان مشكلة كبيرة بسبب ردود أفعالنا. أحيانا سمات الشخصية القلقة عند الزوجة أو عند الزوج، فاجعلوا كلامي على الرجل والمرأة، تكون دائما متوترة متحفزة، ولذلك الأهل يتساءلون ما بال زوجتك غضبانة منا، ربما غضبانة منك. يذهب الرجل البريء فيشتكي لزوجته أو من زوجته، ليش أنت كذا مع أهلي، أنا ما سويت شيء. هي تنظر إلى فعلها ما فعلت شيء، لأنها لا ترى سمات القلق في شخصيتها. من أسباب التدخل أحياناً سمات مجتمعية، أن الأم والأب يجب عليهم أن يعرفوا ماذا يدور في الأسرة، فإذا عرفوا ماذا يدور في

إصرة استطاعوا أن يحتووها وأن يقدموا أحسن الألوان لتحقيق الراحة في الحياة الزوجية. من أسباب التدخل أيضا السمات الشخصية الشكاكة عند الأسرة. أحيانا الشك يجعلهم في حالة تساؤل كبير، ذلك التساؤل عندهم يجعلهم دائما يتحسسون ويتساءلون، وهذا التحسس والتساؤل يجعلهم في حالة خوف كبير. فكلما جلست الأم مع بنتها أو ابنها وإذا بها تتساءل خوفا عليه، ذلك الخوف جاء من الأمومة وجاء من سماتها الشكية. الزوج أو الزوجة الذكي يجب أن يشبع شك أمه أو أبيه حتى يريحه أو يريحها. ولذلك لو تزوج إنسان بامرأة ووجد السعادة كلها ثم جاءته أمه المتدينة الشكاكة، مثلا لو كانت متدينة شكاكة وسألته هل أنت سعيد، ليس من الحكمة أن يصف نفسه بالسعيد. لماذا؟ لأنه لو قال أنا سعيد سيرضي جزء السؤال الذي نبع من قلب الأم، لكنه لن يرضي جزء السؤال الذي نبع من شك الأم. ولذلك الذكي هو الذي يدخل إلى قلب أمه من خلال سماتها الشخصية. ماذا يجيب وماذا يقيل؟ والله يا أمي البنت مجتهدة وتحاول ما تريده، لكني أنا لا يمكن أن أثق في النساء رغم أنه واثق، لازم أتأكد. هو يعزف على أوتار الشك التي عند أمه، والله يا أمه تقوم الليل وتصوم النهار لكن مع ذلك سأراقب. تصوم الليل أو عفوا تصوم النهار وتقوم الليل هو طمأنة لتدين أمه، وحينما يقول يجب أن أراقب هو طمأنة أيضا لشك أمه، فهو يدغدغ تدينها ويدغدغ شكها. من الخطأ أنك تقوم بتقييم أمك أو أم زوجتك، كان عليك أن تديرهما حتى تحقق النجاح والفلاح. هل أستشير غيري أنا وأدخل غيري في حياة الزوجية؟ الحياة الزوجية قابلة للتراضي بسرعة، لكن الآخرين لا ينسون تلك المشكلة، ولذلك ربما أحيانا تحدث بينك وبين زوجتك مشكلة ثم تدخل أحد، تنتهي المشكلة عندك في ساعات أو أيام. ذلك الأحد إن لم يكن عاقلا حكيما لربما كلما رأك سألك عن المشكلة من باب الإطمئنان عليك، لكن من عقله الصغير، لم يخطئ بعقله الصغير بل أخطأت أنت حينما لم تحسن من تختاره. إذا كنت صاحب شخصية قلقة لا أدخل أحدا أعرف، ولربما دائما أكون في حالة توتر، ماذا يقول عني، ماذا يقول عني، ماذا يقول عن شخصيتي، ألجأ إلى مستشار لا يعرفني حتى لو بسؤال عن طريق اسم وهمي أو استشارة هاتفية أو غيرها، لربما كان هو الأذكى والأعقل والأحكم في إدارة الخلاف في الحياة الزوجية. إذن في هذه الحياة حينما أقلبها يمنة ويسرة وأريد السعادة والنقاء والبهجة والسرور، علي أن أعرف أن تدخلات الأهل يمكن أن أجعلها جنة أو أجعلها نار. أنت من تقرر ذلك وأنت من تستمتع به أو ربما

اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: آدمية
1: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: آدمية.

عقارب الساعة الآن تشير إلى 7 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عدنية FM تقدم البرنامج الديني الخلق العالي مع الشيخ الدكتور عوض بن يحيى المعاون.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله أخواني وأخواتي في حلقة جديدة بعنوان التعامل مع الأهل. كان النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل الناس تعاملا مع أهله، مع زوجاته وأبنائه وأولاده صلوات الله وسلامه عليه. لذلك أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم زوجاته عائشة، تحدثنا عن أخلاقيات ذاك الرجل الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقتدوا فيني، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقتدوا فيني. وقال: أكمل المؤمنين أي أيمانا أحسنهم خلقا، وخيركم لنسائهم. يعني أحسن الناس هم أحسن التعامل مع الأهل. وكان صلى الله عليه وسلم في بيته نموذجا متكاملا رفيعا للتواضع ولين العريكة وخفض الجناح وكريم المعاملة وطيب الخلق. سألوه صلى الله عليه وسلم كيف كان خلقه، سألوا عائشة كيف كان خلقه، قالت: خلقه القرآن، كأنه قرآن يمشي على الأرض، كان خلقه القرآن. لذلك كان حسن المعاملة مع أهله. عن الأسود الصحابي الجليل قال: سئلت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، يعني يريدون شنو يسوي، يجلس في البيت شنو يتعامل شنو يسوي. فقالت: كان في مهنة أهله، يعني ساعد زوجته. تخيل رجال يطبخ مع زوجته، ترى أمر مستنكر عندنا، خاصة في بعض المجتمعات البدوية الناس تستنكر. يعني لما تدش مثلا يدش أخو الزوج على بيت أخوه، يعني هذا الرجال دش على أخوه في بيته وشاف أخوه يطبخ، راح يستنكر منه هذا: أنت تطبخ وين زوجتك وين كذا، يقلب عليه المواجع: وين زوجتك، ليش ما تقوم مكانك. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة: كان في مهنة أهله، كان يساعد زوجته. شلون في مهنة أهله؟ كان يرقع ثوبه ويخصف نعله، يعني منو يخيط ثوبه؟ هو. لو حنا نتشيم من الأمر هذا، لو يسألك واحد: من يخيط ثوبك؟ اترك الخياطين في السابق، يقول: زوجتي هي اللي تخيطها. طيب انت ليش ما تخيط ثوبك؟ ها، انا اخيط ثوبي، ما هي من الرجولة. لا والله من الرجولة، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخيط ثوبه. هل انتقصت رجولته؟ لا والله ما انتقصت، كان يخيط ثوبه كما تقول عائشة، ويخصف نعله، يخيط نعاله أجلكم الله. تقول: فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة، لكن في بيته من أفضل ما يكون، في بيته من أفضل ما يكون يساعد زوجته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حسن التعامل مع أهله وأولاده. تقول عائشة، حنا دائما نقول عائشة عائشة عائشة، ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أغلب ما يقضي عند عائشة، وكانت أحب الناس إليه. لما سألوه: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ ما قالوا رجال ونساء، على طول
قال عائشة. ومن الرجال؟ قال أبوها. فقالت عائشة: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم. ما استنكف، ما قال أنت حائض شلون أخذ منك قلاص الماء، بالعكس أخذ منها وشرب. فتقول: فيضع فاه على موضع فيا فيشرب، يعني وين المكان اللي تشرب فيه عائشة يحط حلقه صلى الله عليه وسلم مكان حلق عائشة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أخلاقه جميلة وعزيزة مع أهله، وكان يقسم وقته بين نسائه، لأنه كان عنده صلى الله عليه وسلم أكثر من 9 نساء، كل يوم عند امرأة. وهذا الكلام لمن كان عنده أكثر من زوجة. وكان يعدل صلى الله عليه وسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أن اللي ما يعدل بين النساء يأتي يوم القيامة ويحاسب الله، كأن إن صح الحديث وشقه مائل. لذلك كان يعدل، والعدل هو المبيت. بل إن بعض الناس يا أخوان والله أن في عدله، أن إذا جاب حاجة كيس من الجمعية لتلك المرأة ثاني يوم يجيب نفس الكيس الغرض لتلك المرأة الثانية. يسألوا ليش؟ قال عشان أحقق العدل بين النساء. ومرة من المرات أتت حفصة بطعام للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة، فكأنها ضربت الإناء وكسرته. فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: غاء آخر. ما سب وما يسب النبي صلى الله عليه وسلم وما يلعن، بل يتلاطف مع زوجاته ويتلاطف مع بناته ويتلاطف مع ابناء بناته وبنات بناته، وكان يحمل بنت زينب وكان يحمل الحسن والحسين. هذا تصور كامل لحياة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله. فالله الله نحرص على حياة زوجية كاملة مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وصلى على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا، وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال ومسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9 لون جديد. جديد
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في قلب عدن حين تسأل عن الأمان الجودة والرعاية الطبية المتكاملة تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية، من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات. كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
6: مستشفى الريادة الدولية.
5: لما تكون صحتك.
6: لما تكون صحتك.
5: هي الأولوية.
6: هي الأولوية.
5: للحجز والاستفسار 7821174410 عدن خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
6: مستشفى الريادة الدولية.
5: الرعاية الكاملة.
6: الرعاية الكاملة.

0: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
6: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر
7: عدنية اف ام.
8: إن جل الذنب فأنت أجل
9: يا الله،
8: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة، وأنا في مثل عمرك. صدق،
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها، يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا،
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنمار الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
2: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
3: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
4: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
5: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
1: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
6: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
3: شكرا بيس.
7: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر
11: عدنية اف ام.
10: إن جل الذنب فأنت أجلل،
12: يا الله
10: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

حين يهدأ كل شيء نفتح مساحة للكلام الصادق بعد الغروب. لا نبحث عن أخبار بل عن إنسان، حديث من القلب عنا وعن ما نشعر به، حديث ما بعد الغروب، مساحة هادئة للبوح للتأمل وللاستماع لبعض. حديث ما بعد الغروب، نلتقيكم كل مساء لأن بعض الحديث لا يقال إلا بعد الغروب. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد من الساعة 8 إلى الساعة 9 مساء عبر عدنية FM 88.9. انتظرونا عدنية FM، لون جديد.

0: موضوع حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام عن شخص مهم جدا في حياتنا وله قيمة كبيرة في هذه الحياة، الأب الصاحب رزق. فمتى يشعر الأبناء به؟ هذا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام. قد لا نلتفت لقيمة هذا الشخص أو قيمة الأب إلا متأخرا، ولكن في الحقيقة يصنع الأب جزء كبير من ملامح الإنسان النفسية والإنسانية. طبعا صادف أمس أنه هو يوم الأب العالمي، وكثير يعني احتفوا بهذا اليوم، لكن اليوم احنا اخترنا هذا الموضوع للحديث عن الأب. لن نتحدث اليوم عن الأب كسلطة أو كمسؤولية أو كمعيل فقط زي ما بيشوفوه الكثير من الناس، وزي ما في أشخاص بيشوفوا أنفسهم كآباء فقط، هم أصحاب السلطة، هم أصحاب المسؤولية، أو هم المعيلين فقط. لكن اليوم حنتكلم أكثر، وحديثنا في حديث ما بعد الغروب حيكون أعمق وأقرب مستمعينا الكرام. حنتكلم عن الأب الصاحب، الأب اللي بيصبح صديق قبل أن يكون صاحب سلطة وقبل أن يكون محاسب. سؤالنا اليوم المطروح لكم مستمعينا الكرام، متى يشعر الأبناء بأنه فعلا الأب صاحب؟ وهل يعني بندرك هذا الشيء أو بنشعر بهذا الشيء في وقته، أو أنه في بعض الأحيان بعد فوات الأوان؟ أكيد إحنا حنتكلم مستمعينا الكرام عن هذا الموضوع أكثر، حنتكلم عن أهمية وآثار وجود الآباء كأصحاب وكأصدقاء في حياة أبنائهم. خلونا نذكركم مستمعينا الكرام بأرقام التواصل للتواصل معنا ومشاركتنا موضوع حلقتنا لهذا اليوم. تقدروا تواصلوا فينا على الأرقام التالية 02-851-888 أو عبر الرقم 77468-49. كثير ممكن مستمعينا
1: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
2: انتشارك مضمون.
1: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع،
2: كل مستمع.
1: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
2: انتشارك مضمون.
1: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع،
2: كل مستمع.
1: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
2: انتشارك مضمون.
1: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع،
2: كل مستمع.
0: الذي يسمع قبل أن يحكم. وقديش إحنا في هذا الوقت وفي واقعنا المعاش محتاجين إلى أنه يكون في أب صاحب لأبنائه. يعني قلة ما بنشوف هؤلاء الآباء المتواجدين مع أبنائهم اللي فعلا بيسمعوا قبل أن يحكموا، اللي بيفهموا أبنائهم قبل أن يعاقبوا، واللي بيقتربوا من أبنائهم دون إنهم مثلا يخيفوا أبنائهم. وفي كمان الأب الصاحب اللي يحتوي أبنائه. فقد إيش إحنا محتاجين إلى إنه يكون أب صاحب موجود في هذه الحياة، وقد إيش في أثر مهم جدا وإيجابي على الناحية النفسية والناحية الصحية، وكذلك في العلاقات، يعني كيف بينعكس على علاقات الأبناء مع محيطهم نتيجة لوجود مثل هذا الأب في هذه الحياة. في مصطلح مستمعينا الكرام، هذا المصطلح طبعا أطلق علماء النفس التربويين، وأشاروا إلى أنه أفضل أنماط العلاقة بين الأبناء وبين الآباء هو ما يسمى بالسلطة الدافئة. كيف يعني السلطة الدافئة؟ تجمع هذه السلطة الدافئة ما بين أنه يكون في قوانين واضحة، وبجانب هذه القوانين الواضحة تكون في علاقة إنسانية دافئة. فهل أنتم مستمعين بتشوفوا أو أنه بتلاحظوا أنه في آباء وفي أبناء بيعيشوا هذه العلاقة، أو أنه قلة ما بنشوف مثل هذه العلاقات، ودائما ما بنشوف انه علاقة الاباء بابنائهم فقط معتمدة على انه الاب فقط هو الذي بيعطي الاوامر، او الاب فقط هو الشخص اللي لديه السلطة، او فقط هو الامر الناهي، والابناء لابد فقط انهم يقولوا حاضر او نعم. احنا كمان حنتكلم مستمعينا الكرام عن انه قديش مهم انه يكون مثل هذه السلطة الدافئة الموجودة اثناء تربية الأبناء، وقد إيش بتنعكس عليهم بشكل إيجابي. إحنا دائما ما بنتحدث في مواضيعنا عن التوازن، ومهم إنه يكون في توازن في جميع أساليب التربية وغيره من المواضيع. التوازن هذا مستمعينا الكرام بيصنع شخصيات سوية. دائما ما بنطلق مفهوم إنه هذا الشخص سوي، شخص متزن، أو شخص غير سوي، أو شخص غير متزن. طيب إيش الأسباب أو العوامل اللي بتخلي من الشخصيات هذه سوية أو غير سوية؟ من الأسباب والعوامل اللي ممكن كمان تنعكس على شخصية الإنسان هي كذلك علاقة الآباء بأمهاتهم. وإحنا اخترنا الموضوع هذا مستمعينا الكرام لأنه إحنا دائما ما بنتحدث عن الأمهات ودور الأمهات في تربية الأسرة وفي تنشئة الأسرة، وقلة ما بنتحدث مثلا عن دور الأب. ولكن مثل ما للأم لها دور كبير جدا، كذلك الأب بيكون له دور جدا كبير في تكوين شخصية الأبناء. خلونا نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
3: كيف حالك؟
0: الحمد لله، كيف الحال؟
3: معك هندية شايب محمد صالح.
0: أهلا وسهلا فيك يا هندية. هندية من لحج صح؟
3: كيف عرفتينا؟
0: أكيد عرفتك، طالما أنت صديقة لإذاعة عدنية إف إم وبرنامجنا أكيد حعرفك.
3: أنت صديقاتي وأصدقائي.
0: أنا في ذلك، تسلمي يا هندية. هندية، كيف تشوفي علاقة الآباء بأبنائهم والعكس، وعلاقة الأبناء بآبائهم؟
3: يعني علاقة الأصحاب، علاقة يعني بين الأهل والأصحاب تكون إن أهل يعني يكون مهمة في حياة تكون حقيقية، ولا أن الولد يعطي أبوه لأن هذا أب دعاء وأبناء يصاحبه ويحاكوا أبنائهم، مش تكون قلوبهم قاسية حتى الأهل قلوبهم، حتى أهل يستجبرهم هو اللي راجعنا أمورنا حياة ويبقى أفضل في البيت. لولا الأهل كان الحياة متعبة. وقوله تعالى وغضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. لأن مهمة الأب والأم مهمة عظيمة حتى الأقدام الجنة تحت الأقدام الأم.
0: أكيد.
3: والأب إذا دعوة تستجاب ترعى شعر ترجع.
0: شكرا لك هندية، شكرا لكلماتك الأكثر من رائعة. وفعلا يعني إذا كان الأب يعني صديق لأبنائه زي ما تكلمت حيكون في شخصية سوية في الأبناء. يعني في بعض الأحيان مستمعينا الكرام قد يعني الأبناء نفسهم ما يدركوش قيمة الأب، وغالبا ما بيفهموا الآباء بشكل خاطئ. ليش؟ لأنه ما فيش تقارب ما بينهم البين، لأنه علاقتهم سطحية مبنية فقط على أشياء مثلا عاملها الأب كحدود على الأبناء والعكس. خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا.
4: ألو مرحبا.
5: ألو
0: مساء الخير.
4: مساء الخير.
5: يا مساء الخيرات.
0: أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا
5: يا ميت. أهلين وسهلين
0: وكمان مرحبتين. دين كيف الحال؟
4: كيف الحال؟
5: برحمة الله بنشكر الله.
0: الله يسعدك.
4: الله يسعدك.
5: يبعث لك.
0: الله يسعدك.
4: الله يسعدك.
0: عزيزي أحمد
4: عزيزي
0: عندك
4: أحمد
0: أبناء صح؟
4: صح؟
5: أصبري أصبري معانا مقدمة أول.
0: أنا مش سامعة صوته. واضح يا عدنان.
5: أقول لك معانا مقدمة بنقول.
0: ها أوكي. أنا آسفة.
4: أنا آسفة.
5: أول أنا أحيي هندية هذه اللي هدرت قبل قليل. بنتي الرائعة ذي. كلامها حلو.
0: أكيد وإحنا كمان
5: بنحييها. عزي بنتي الثانية من أبيان جعار نجمة في وفاة أخوها.
0: الله
5: الله
0: عظم الله أجرك يا نجمة.
5: أيوة عظم الله أجرك والله يكبر أهلها إن شاء الله ويرحم موتانا وموتاكم وموتى المسلمين أجمعين.
0: آمين يا رب.
5: وتحية المشتركين وتحية المستمعين.
0: طيب خليني أسألك.
5: طيب تفضلي سألي. أنت تسأل نحن نجيب.
0: عندك أبناء صح؟
4: عندك أبناء صح؟
5: أيوة نعم.
0: كلمني اليوم كأب.
4: كأب
0: لازم يعني تقول لي كيف لازم العلاقة تكون بين الأب وأبنائه، وقديش بتنعكس على حياة الأبناء، وهل فعلا أنت بتشوف نفسك كأب صديق لأبنائك مصاحب لهم، أو أنك تتعامل معهم كالشخص اللي فقط سلطته أنه مسؤول معيل وفقط بيعطي أوامر؟
5: طيب أنت كيف تشوفينا؟
0: أنا ما أعرف علاقتك، فأنا حابة إنك اليوم تحكي لنا عن علاقتك كأب.
5: أنت تشوفينا كدردشة.
0: كدردشة أنا بشوفك يمكن شخصيتك فرفوشة، ممكن تكون قريب من أبنائك ومصاحب لهم.
6: رائع رائع. أنت رائع
0: على قولة عدنان. أنت رائع.
5: قال عدنان الله
0: انت رائع.
5: يا زلمة ما بدنا اياك تحكي. اشتقت لك وحياة شوارب الزلمة اللي بيحكي. حبيب قلبي.
0: الله يسعدك.
4: الله يسعدك.
5: يبعث له هالزلمة.
0: الله يسعدك. تفضل.
5: المدى الثاني بهادر نحوي.
0: تهادر ايش؟
5: بهادر من حق تعز. لازم نغير.
0: صح.
4: صح.
0: تفضل.
5: والله بعد بسبب الزواج ما في خيره.
0: لا صراحه انت لك يومين وانت تجري بعده.
4: ما
5: انا اشتهي هدر ما
0: تشتهي يتزوج.
5: اظنك عليه عليه
0: يتزوج يومين وانت تجري بعده.
5: بس لا يقولش الجميع.
0: شكلكم متفقين اتفاق مسبق.
5: لا يقولش الجميع. اقول لك يقول امين له بس هنيا.
0: تفضل عزيزي.
4: تفضل عزيزي.
5: شوف يا ست الكل، ابني بعد عمر 20 سنة أخي وصديقي وحبيبي وله مكانة في البيت وله رأي وله شأن، وما نقدر نسوي حاجة إلا لما نستشيره ويحط رأيه في الموضوع حتى يثق في نفسه. بكرة بعده بيفتح بيت، بكرة بعده بيكون متحمل مسؤولية، نحمله مسؤولية في البيت، مسؤولية فيما يخص المصاريف الراشد، نعطيه تحمل مسؤولية البيت الشهر هذا، أنت الشهر الثاني تحمل ثاني الولاد الثاني. لازم نعلمهم هكذا ونكون صريحين معهم. هو بعض أحيان يشتي فضل يتكلم كلام ما يعني يدور حد يثق فيه. إذا أنا أقرب له، أنا أبوه أنا أقرب له، أعيش أن أنا أخوه. أنا صديقه، قول قول سرك كله أنا خبي. سكت من أمه حتى كلمنا ستة هي تسمع شو سكت من أمه.
0: حتى أنت عارف فترة المراهقة للأبناء هي من الفترات والمراحل الخطيرة اللي دائما بنقول في هذه الفترة يجب أن الأب يكون صديق للابن، يسمعه ينصحه. في بعض الأحيان تلاقي بعض الآباء ما يقدروش يتصرفوا في هذه المرحلة، فممكن أنت كأب تقول لنا مثلا أو تقدم نصيحة للآباء في كيف مثلا أنهم يتعاملوا مع هذه الفترة أو هذه المرحلة الخطيرة اللي بيمر فيها الكثير من الأبناء.
5: شوفوا يا ست الكل، هذه المرحلة نحن مرينا بها
0: صحيح،
5: وأي مرحلة أثرت علي أنا في حياتي ما أخليهاش تأثر على عيالي مهما كان.
0: صحيح،
5: أخليهم يفطفطوا سكتة يفطفط، نحن وياهم كذا على جنب تلفون، نحن واحد ذاك الثاني على جنب، كل واحد له أسلوب خاص.
0: صحيح،
5: كل واحد له أسلوب خاص يختلف الأسلوب. هذا عمره 22، هذا عمره 20، هذا 25، يعني أراهم تختلف وأشياءهم تختلف. لهذا أنا أحاول قدر ما استطيع أصحح الذي أنا تعرضت له في حياتي فيهم.
0: صحيح،
5: وأخليهم يستمتعوا بالحياة.
0: صحيح،
5: وأخليهم يعيشوا مرتاحين بلا هم ولا غم.
0: صحيح،
5: يكونوا معي واضحين وأنا أكون واضح معهم ونعيش حياة سعيدة.
0: أكيد
4: أكيد.
0: الله يسعدك، شكرا لك عزيزي أحمد، شكرا صديقنا صديق الإذاعة. وزي ما تحدثت أكيد اليوم في من مستمعينا آباء بيستمعوا لنا وأبناء كذلك، فزي ما تحدثنا قد إيش في أبناء محتاجين لأنه يكونوا آبائهم قريبين منهم وأصدقاء لهم، وقد إيش آباء كمان محتاجين إنه أبنائهم يكونوا قريبين، ولكن للأسف في بتكون ما بينهم ثغرات معينة وما فيش يعني تقارب في العلاقة. نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا.
7: ألو يا مسافر عليا.
0: مساء الورد.
7: مساء الورد، تحياتي لكل المتصلين.
0: تحياتنا لك عزيزتي أم حمزة.
7: أم حمزة، أيوة اليوم موضوع جدا كعادتك حلو.
0: الله يسعدك.
7: وأسري جدا، وأتمنى من الآباء يعني يلموا أولادهم يضموهم يخاووهم بهذا السن.
0: صحيح،
7: لأنه ألو.
0: أيوة نسمعك.
7: ألو.
0: أيوة أم حمزة، إحنا نسمعك أم حمزة. إذن انقطع الاتصال، يا ريت أم حمزة تعاود الاتصال فينا وتحدثينا أكثر عن الموضوع وتشاركينا رأيك في هذا الموضوع، وكمان مستمعينا في اتصال. ألو مرحبا.
7: أيوة أيوة أيوة عليا، رجعتني.
0: أهلا وسهلا أم حمزة.
7: أهلا أيوة، فأني بكلمك عن تجربتي. أني يعني ما أعرفش الحنان الأب لأنه أبي توفى وأني عندي سنتين.
0: وانت صغيرة؟
7: صغيرة، ايوه انا صغيرة يعني ما اعرفش، بس الله يرحمه الوالدة كانت الام والاخت والاب وكل شيء بالنسبة لي والاخواني. بس شعرت اني بهذا الشيء شفته عند اولاد اختي واباهم وعند اولادي لما كبروا وابوهم صديق لهم جدا جدا، يعني يعني اشوف ان البنت لما تروح من الكلية وتمتحن على طول تتكلم هي وابوها وتناقش اجل اسئلة وكيف قلها ومش عارف ايش، هذا يدل على شيء، انما يدل على ثقافة الاب نفسه في فترة كيف يحتوي أولاده.
0: صحيح،
7: لأنه كل ما بيحتوي أولاده بيقل الأخطاء.
0: صحيح،
7: لما يكون شاب مراهق أسمع منه زي ما قال صديقنا أحمد.
1: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
2: انتشارك مضمون.
1: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
2: كل مستمع.
8: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك. وفيسبوك. بوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى

0: عدنا لكم مستمعينا الكرام وعدنا للحديث لموضوع حلقتنا لهذا اليوم عن الأب الصاحب رزق. ليش بنقول إن الأب الصاحب رزق؟ ومتى يشعر الأبناء بهذا المعنى؟ كثير من المتصلين قبل الفاصل الإعلاني وتحدثت صديقتنا أم حمزة عن أهمية العلاقة الصحية بين الأبناء وبين آبائهم. خلونا نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدني مساكم جميعا، أسعد الله مساء الجميع، كل التقدير والاحترام من يقدم البرنامج ولطاقم الإذاعة أخوكم عبد الله بن سعد بن الضالع.
0: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: والله الحمد لله بوجودكم نحن مرتاحين وبسماع أصواتكم، وشكرا على المواضيع الهادفة.
0: الله
1: ربي يعينكم.
0: الله يسعدك، تفضل عزيزي نسمعك.
1: إيش الموضوع؟
0: موضوعنا اليوم عن الأب الصاحب لأبنائه، الأب اللي بيتعامل مع الأبناء بعلاقة اللي هي علاقة حب، علاقة صحبة، علاقة إنه يفهمهم. أيوة استمع لك تفضل.
1: هو المطلوب هذا لما تكون صحبة بينك وبين الأبناء وتكون شفافية وتكون حرية بالمعقول، وبغي أختي بتكون الأسرة متكاملة. لكن للأسف أصبح المجتمع وخصوصا هذا الجيل ما يحب صحبة الوالد، ما يحبها.
0: لا يحب إيش؟ سلطة الوالد،
1: صحبة الوالد،
0: صحبة الوالد.
1: أيوة.
0: طيب ليش؟
1: لأن يا أختي المشكلة يا أختي أحيانا حتى تدخل الأم يكون هنا عائق. فأنا أرى بأنه يجب أن تكون مساحة بين الأب وأبنائه حتى يقول يعني تستقيم الأسرة. أيضا تدخل الأم يكون معقول، وتدخل الأم يكون مسؤول لصالح تربية الأولاد.
0: صديقنا،
1: لكن للأسف يا أختي أصبحت الأمور خارجة عن السيطرة.
0: عزيزي،
1: أنت تحب التقرب من أبنائك بينما ترى للأسف ينفرون، والسبب التحريض للطرف الآخر. فأنا أرى، وهذا رأيي الشخصي، أنا أرى بأن التكامل في تربية الأولاد، وإن أخطأ الأب لنفترض أخطأ الأب في بعض الأمور، فلتكون الأم مسؤولة ولتحدثه بينها وبينه. حتى لا، لأن الأولاد مجرد ما تصطدم الأم مع أبو الأولاد مجرد ما يصير هناك اصطدام، الأولاد يميلوا إلى الأم.
0: طيب عزيزي، خلينا نتناقش في موضوع. يعني أنا حابة أتناقش أنا وأنت في الموضوع، إنك شفت أنت برأيك مختلف. يعني أنت ما بتفضلش إنه يكون في علاقة صحبة، وإنما يكون في مساحة علشان يستقيم الأبناء. يعني أنت بتشوف إنه الأب ممكن إنه يفقد هيبته إذا كان قريب لأبنائه.
1: يجب أن تكون هناك صحبة بينك وبين أبنائك. في نفس الوقت يجب أن نعرف أن الصحبة لا حدود، تكون لها ضوابط.
0: أكيد.
1: لأن يا أختي إذا ما تعطيهم مساحة لا قدر الله بيتحرضوا لأي شيء، ما بيجي يكلمك. لأن شوفي أحيانا وخصوصا الأمهات تقوم تصيح على طفلها حتى أنه ينفر إلى أي شيء يضره ما يكلمها. لكن لو في صحبة بين الأطفال ويعني وطرفي الأسرة الأب والأم، وفي يعني وانت تحفز اي شيء تعرض له كلمني اي شيء، منذ ان يكون طفل حتى يمر بالشباب حتى كذا تقدر تستطيع انت ان تصنع بينك وبينه، يعني بينك وبينه جسور محبه. لكن اذا اتى الولد منذ ان يكون جاهل ويقول لك شيء ويقول اسكت لا تتكلم، او الام كذلك، حتى لا سمح الله لو تعرض لشيء ما يجي يشتكي لك او يجي يكلمك، لانك انت صنعت بينك وبينه حائط فولاذي او حائط يعني صعب الاجتياز هذا الحائط. فانا ارى، وهذا من رايي، انا ارى بانه يجب ان تكون صحبه بين الأب وأبنائه، وأيضا تكون مساحة حتى الأبناء يعرفوا بأنها صحبة وبأنه في النهاية القرار الأول للأب والأم. أما إن يترك لهم الأمور على يعني على عواهنها كما يقولوا وتنفلت الأمور وهذا خطأ، أو إنه يشدد عليهم وهذا برضو خطأ، لكن خير الأمور أوسطها لعدني اف ام حديث ما بعد الغروب. عبد الله احمد مسعد الضالة.
0: شكرا لك صديقنا عبد الله. وفعلا يعني انا كمان اتفق معك انه في بعض الاباء ممكن انه يكون في علاقته قريب مع ابنائه، ولكن زي ما قلت في علاقه تلغي الاحترام والهيبه، واحنا هنا ما بنقولش او ما بنأكدش على هذه العلاقه، احنا بنتحدث عن العلاقه اللي فيها قرب وفيها كمان ضوابط. يعني الآباء قريبين من أبنائهم وفي ضوابط، يعني في حدود، ولكن زي ما تكلمنا إحنا هنا نتحدث عن الأب الذي يسمع قبل أن يحكم. يعني قبل ما تحكم أنت اجلس مع أبنائك، اسمع أبنائك. إحنا بنتكلم عن الأب الذي يفهم قبل ما يعاقب، لأنه في آباء تلاقي فقط بيعاقب وما بيفهمش. لا، افهم، حتى لو ابنك غلطان انت بين له الصح من الغلط. لا، انت قل له انت غلطان وفهمه ليش هو غلطان، مش على طول تعاقبه. فاحنا هنا بنتكلم عن الاب كذلك اللي بيقترب من ابنائه دون ان يخيف ابنائه. نستقبل اتصال، نقول الو مرحبا. الو مساء الخير.
2: مساء الخير عزيزي.
0: اهلا وسهلا استاذ محمد فضل، كيف حالك؟ الحمد لله.
2: اسمع كل المتحدثين وشكرهم وأخر عبد الله مسعود وحمزة. شوف إيش هاي كلامهم. مثلاً يجب أن توافق بين الواحد أولاً يراعي مراحل العمر الطفل. كل مرحلة لها طريقتها. أول صغير تبدأ توجهها وترشده، تعطيه ثقة شوية تدريجياً. بعد لما يبدأ هكذا المرحلة تطور من علاقتك، بالأخير تبدأ تتعامل كأخ أو كصديق. وترفق الأمور بيت ومسؤولية البيت، ولكن مش بشكل كامل، بشكل تدريجي كذا. تعود أن هذه أمور إيجابية، حاجة خفيفة تعود عليها. الشيء الثاني يجب أن يكون في تنسيق أو زمقة بلوم سعد بين الأب والأم. هذا إيجابي حتى لو في صياح بين الأب والأم يمكن يكون مشي من الأطفال خارج الأطفال. في ملاحظة أيضا قالت محمد زهر، شوفي العليا اللي فقد الأبوة وهو صغير، الأب والأم زي ما هم حسنا تخلص أبوها وبعينها، لكن عوض الله أخواتها الأكبر منها. وبعدها الآن تشعر بالفقدان، تعوض بأبنائها تعاملهم، أنا مفاد صحيح تعامل أبنائها يعني كأنهم أصدقاء لها وكذا، لكن تعرف مثل تعامل في هذا السلام وتتزرع لهم في بعض أخطاء، مش 100% كل واحد خلاص في خطأ، علمهم الخطأ شو خطأ خلين هذا بعدين لين ورجع في أمور أخرى. فالأمور فيها مرونة، لا فيها شدة 100% ولا فيها مرونة 100%.
0: توازن.
2: بعض الأمور تحاجة للشدة وبعض الأمور تحللين، لازم يقول المثل أو خلص لا تكون لين حتى تنكسر، لا تكون خلاص تنكسر ولا تكون لين حتى تنحني نهائيا. خليك مرن خير مرة وساطة.
0: أكيد
2: الموضوع جميل إن شاء الله هذا، بس أكد أنه كمان يكون أي مشاكل بين الآباء يكون خارج الأطفال، وأيضا التعامل بتدريجي تعطيهم الثقة، الرغبة إذا ما تكونش رغبة لا فتح مطار ولا انفتاح زايد. من الآن التواصل الاجتماعي هذا مصيبة أصبحت،
0: صحيح
2: إذا راح تزرع عليهم منع يروحوا النت ولا حاجة يروحوا سريا، ومش راح تطلع لهم طلعة كاملة. لا، أعطيهم الكيلوات واضبط بعض القنوات لهم، اضبط بعض المهور معاك، اضبط عن تم عندك، وحاول حتى لو راح قبل أنك تحاول تعمل شيء بطريقة غير مباشرة، تعمل صديقات من تحب كل طريقة المحبة مش عدوانية، عمل تروح من أصحابك بيعوق، لا من اللي طيبين معك من كذا. أنا أمور كثيرة صراحة مواضيعك حلوة والله
0: الله يسعدك. شكرا لك عزيزي محمد فاضل. ويعني وجود الأب مستمعينا الكرام زي ما تحدثنا أنه له أثر إيجابي على شخصية الأبناء. ومستمعينا ركزوا كمان على موضوع أنه التوازن، يعني لا يكون الأب صاحب لدرجة أنه يفقد هيبته، يفقد احترامه مع أبنائه، ولا أنه يكون مثلا صارم ويفقد قربه من أبنائه. فالتوازن هنا مهم جدا. وجود أب قريب من أبنائه بيعني أن إحنا بننشئ طفل واثق من نفسه. دائما بنقول في أبناء واثقين من أنفسهم، ثقة بالنفس هذه ما جت من تلقاء نفسها، وإنما جاءت من تربية وتنشئة قاموا بها الأب والأم. يعني الاثنين لهم دور كبير، ولكن اليوم احنا بنركز أكثر على دور الأب. لأنه الأطفال أو الأبناء اللي بيشعروا أنه آبائهم يستمعوا لهم تلاقيهم ما بيخافوش من التعبير عن أنفسهم لأنهم لقوا أشخاص يستمعوا لهم. فذلك إحنا اليوم من إذاعة عدنية FM ومن برنامج حديث ما بعد الغروب بنوجه رسالة وبنعتب كثيرا على الآباء اللي مشغولين عن أبنائهم، عن الآباء اللي ما بيستمعوش أبنائهم، عن الآباء اللي أخذتهم مشاغل الدنيا ومشاكل الحياة وهمومها ومسؤولياتها عن أبنائهم. صح أنكم بتقوموا بواجب في تربية أبنائكم من ناحية مثلا أنكم توفروا لهم الأكل والشرب والملبس والمسكن، ولكن ما يعنيش أنكم تقضوا ساعات طويلة بعيدين عن أبنائكم أو تقضوا أيام وأسابيع بعيدين عن أبنائكم. لا، أبنائكم محتاجين لكم. لكل أب ألهتوا الحياة، ألهتوا الحياة في أي شيء كان، إن كان صحبة أو إن كان حياة أخرى أو أي شيء. اقتربوا من أبنائكم، اقتربوا من أبنائكم لأنه أبنائكم بحاجة أنه تسمعوهم. في بعض الأحيان دائما بنعتب على الأبناء اللي بنقول أنهم ليش سلوكهم مش صحيح، ليش عندهم تصرفات خاطئة، لكن لما بنشوف أو بندرس الوضع بنشوف أنه هذا الطفل أو هذا الابن الذي سلوكه أو بيقوم بتصرفات خاطئة في سبب، السبب هذا عدم وجود أب قريب وموجه لهذا الابن أو لهذه الفتاة. ناخذ اتصال نقول ألو مرحبا.
3: ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا فيك عليا، يسعد مساعش ويسعد مساع عدنان وكل المستمعين المشاركين وكل الطاقم الإذاعة دون استثناء.
0: يسعد مساكي، أهلا وسهلا
3: حبيب قلبي، الله يحفظك. عرفتيني عليا؟
0: من معنا
3: سنة.
0: سنة والله كنت باقل سنة كنت باقل سنة كيف حالك؟
3: تمام الحمد لله، انت كيف حالك؟
0: الحمد لله، الله يسعدك يا سناء.
3: الله يحفظك. انا صراحه مش عارفه انك موجوده هذا الوقت، لكن اليوم صراحه اكتشفت على فكره.
0: كويس، كوني معانا دائما يا سناء.
3: ان شاء الله ان شاء الله.
0: الله يسعدك، تفضلي يا سناء.
3: الله يحفظك. بالنسبه للموضوع، اول تعازينا الاخت نجمه طبعا.
0: اكيد
3: نسال الله له الرحمه والمغفره والفردوس الاعلى باذن الله ويكرمها.
0: الله يرحمه.
3: طبعا بخصوص الموضوع، شوفي، هو الأب هو الأساس يعني في هذه الحياة، وهو القدوة يكون في البيت وأساس العائلة طبعا.

0: ايش اللي بيحصل يعني اذا كان يعني الاب يكون صديق لابنائه، يكون يعني هو المرجع الوحيد للابن في البيت، يعني ما بيخسرش حاجه. لكن
1: صحيح.
0: لكن بعدين الشيء الطامة الكبرى اللي تحصل بعدين لما تحصل مشاكل من برا وكلام من برا، فهذا سبب مشكلة. يعني تلاقي بعض الأبناء ما يكون علاقتهم سيئة بآبائهم، تحصلين يتحدثون مع الأشخاص الآخرين من حولهم، فهذه مشكلة كبيرة جدا.
1: صحيح.
0: لما يكون الأب يتكلم، يعني الأبن يتكلم عن الناس من حوله، والأب في الأول والأخير يعني هو الأساس في البيت، فعارف إيش اللي حاصل. فهذه يعني تكون مشكلة كبيرة. لابد أن يكون واحد يكون علاقته جيدة، علاقته يعني مع الأب يصاحب، يشوف ثاني يروح ثاني يرجع، ثاني الكلام كلمة طيبة، يعني بغض النظر عن الأحداث والأوضاع وهكذا، لكن يعني يكون الانشغالات. الآن في بعض الآباء يكونوا منشغلين من الصباح لآخر الليل، مش عارفين إيش اللي يحصل وإيش اللي يعني أقول شيء، يعني التحدث غطي ساعة نص ساعة، يشوفوا إيش اللي لهم وإيش اللي عليهم وإيش اللي حاصل. نتيجة العصر ما تحصلش يعني ظروف بعدين مشاكل كبيرة بالأبناء والآباء يكونوا مش عارفين فيها.
1: صحيح. شكرا لك عزيزتي سناء. شكرا. الله يحفظك. شكرا لاتصالك عزيزتي سناء. فعلا يعني سناء تحدثت عن انه في اباء للاسف مغيبين تماما عن ابنائهم، وبرضه في اباء للاسف يعني ما عندهمش اسلوب التعامل مع الاطفال او مع الابناء عفوا. فعندما يكون الابن أو الفتاة، إحنا اليوم نتكلم عن الأبناء إن كان ذكر أو أنثى، لما يحب يفتح موضوع تلاقيه بيجي في وقت صح بيكون الأب يعني يلا مروح من شغله وتعبان أو كذا، ولكن تنفيرنا لهم وعدم استماعنا لهم ممكن إنه يخلي الشخص هذا يبحث عن أشخاص آخرين يتحدث معهم، ويمكن إنه يروح ويلجأ للأشخاص الخطأ. يعني كثير من السلوكيات اللي ترتبط بالكثير من الأبناء تكون مرتبطة بشكل كبير وبنسبة كبيرة مستمعينا بوجود الأب وحضور الأب بين الأبناء. نستقبل اتصال، نقول ألو مرحبا. ألو، راح الاتصال. إذن إحنا مستمرين أكيد معكم مستمعينا الكرام في موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن الأب الصاحب والأب الصديق. وزي ما تكلمنا إنه يجب إنه الآباء تكون علاقتهم قريبة جدا من أبنائهم. للأسف بنشوف في مجتمعنا إنه في أبناء بتكون عندهم كثير من المشاكل النفسية. المشاكل النفسية هذه بتعود أو بيكون في لها عامل رئيسي وهو عدم وجود الأب في الحياة. كمان خلونا نركز على نقطة إنه البنت التي تنشأ مع أب حنون، مع أب يستمع لها، غالبا ما بتكون علاقاتها صحية لاحقا. حتى لو واجهت إيش ما واجهت، تلاقي الشخص اللي حتروح تشكيله وتتكلم معه هو الأب فعلا. ليش؟ لأنه حست إن هذا الشخص قريب منها وإنه الشخص هذا حيسمعها. فالموضوع ما هوش سهل أبدا مستمعين الكرام، أو مش بسيط، لا، مهم جدا جدا جدا إنه يكون في أب قريب صاحب حنون يسمع ويحتوي أبنائه. وفي المقابل إحنا ما بننكرش إنه فعلا في كثير من الآباء بيكونوا قريبين وبشكل كبير جدا لأبنائهم، ولكن للأسف أبنائهم يعني هم بتكون عندهم مشكلة. ولكن لا تيأسوش، يعني حاولوا بقدر المستطاع إنكم أنتم تحتوهم، وصدقوني إنكم حتحتوهم. صح في بعض العلاقات مع الأبناء تحتاج الحزم، والحزم هنا ما بيعنيش إنه في بعد عاطفي، لا، يعني في دائما بيقولوا إنه في في في في التربية لازم يكون في أسلوب إنه الأب أو الأم تعرف متى تشد وتعرف متى تهدي وتتحدث.

نتعامل بلطف مع الأبناء. فالموضوع هو هنا توازن. بس العلاقة مش لازم تكون كلها حزم حزم حزم، وخصوصا أنا ركزت على المرحلة العمرية التي بتواجه الكثير من الشباب والشابات، وهي مرحلة المراهقة. المرحلة هذه اللي بتصاحبها تغيرات هرمونية، ونفسهم الأبناء ما بيكونوش فاهمين أنفسهم. دائما ما بنلاقي كثير من الأسر الأمهات الآباء بتشكي إنه الأبناء في عمر 15-16 سنة في مرحلة المراهقة بيكونوا صعبين في التعامل، أو بيكونوا عناديين أكثر وعصبيين أكثر وما بيسمعوش وحابين كلمتهم اللي تمشي. فبتلاقي البعض يتعامل مع هذه المرحلة تعامل خاطئ جدا، يخلي الأبناء ينفروا منهم. ودائما أنا ما بقول في هذه المرحلة لازم إن إحنا نحتويهم أكبر، يعني أكثر لازم إن إحنا نسمع لهم أكثر ونخليهم يشاركونا آراءهم، نخليهم مشاركين لنا في الحوارات في القرارات، لأنه بهذا العمر إحنا حنكون شخصية لهذا الابن. يا أما تكون شخصية واثقة من نفسها وشخصية سوية، يا أما تكون شخصية مهزوزة وشخصية غير واثقة. أعتقد الآن أصبح مستمعينا الكرام سهل على كل أب وكل أم إنها تتعلم أساليب التربية. يعني إحنا الآن مع التطور التكنولوجي ومع الانفتاح على وسائل التواصل الاجتماعي، في الكثير من البرامج، في الكثير من الكتب اللي بتقدم نصائح للتعامل مع الأبناء. يعني في حتى كورسات أونلاين ممكن إنه نأخذها. فساعة أو ساعتين من وقتنا نتعلم فيها أساسيات التقرب من أبنائنا، أساسيات كيف إن إحنا تكون علاقتنا مع أبنائنا قريبة. أعتقد إنه فيما بعد حنشوف نتيجتها، وفعلا حنشوف نتيجتها فيما بعد لما نشوف الشخصية اللي أمامنا، شخصية سوية، شخصية مسؤولة، شخصية مش مهزوزة. للأسف يعني أنا بزعل لما بشوف الكثير من الأبناء تكون شخصيتهم مهزوزة نتيجة لتعامل الآباء، لأنه للأسف في آباء بيكون تعاملهم جدا جدا صعب مع الأبناء. وبسأل نفسي إنه بجد يعني في آباء علاقتهم للأسف مع أبنائهم كذا؟ بيكون في آباء علاقتهم كذا، وفي المقابل الآخر لا، بيكون في آباء جدا علاقتهم كويسة مع أبنائهم. وبنوجه لهم أكيد تحية. كل أب كان القدوة، لكل أب كان الناصح، لكل أب كان الصاحب لابنه. اعرف إنك ماشي في الطريق الصح، واعرف إنك أنت تربيتك صحيحة، وفيما بعد حتشوف نتيجة قربك وصحبتك واحتوائك لأبنائك فيما بعد.

إذن مستمعينا الكرام، إحنا وصلنا إلى آخر الدقائق في حديثنا لهذا اليوم الذي كان جدا رائع، ويعني حتى المستمعين شاركونا آراءهم، وكل واحد يعني تحدث عن الموضوع من زاويته الخاصة وأعطانا رأيه في هذا الموضوع، ولكن الكل اتفق على أنه فعلا الأب الصاحب رزق لأبنائه، وأنه فعلا محتاجين أنه يكونوا الآباء قريبين من أبنائهم، وخصوصا في الوقت اللي إحنا بنعيشه ومع الجيل طبعا هذا اللي إحنا بنعيشه. بعتقد أنه القرب منهم بيكون ضروري ضروري علشان صلاح سلوكياتهم. كثير من السلوكيات المنحرفة لكثير من الشباب والأبناء كان نتيجتها عدم وجود علاقة تفاهم بين الأبناء وبين آبائهم وبين كذلك أمهاتهم. وفي الختام تحية لكل أب استطاع أنه يقوم بدوره كشخص، أو استطاع أنه يقوم بتنفيذ سلطته، ومع السلطة هذه كون علاقة قوية وعلاقة قرب مع أبنائه. ووصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم حديث ما بعد الغروب. لاقونا إن شاء الله بكرة بنفس الموعد ونفس التوقيت.

0: 88.9. عدن جاي اف ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88.9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدن جاي اف ام

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزل جذرية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: 88
5: يا على الخلق الجميلة الكارثية، الكارثية الكارثية
4: عدم يا اف ام.

0: 89.9 حلوة حلوة تنباس ايديها وتصدر بالواح عدنية اف ام
1: حلوة وبتحلي اي مكان وتنوروا والله ما تلاقوا زيها لفوا الدنيا ودوروا
0: لون جديد

تحية طيبة لمتابعينا الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة الماضية. معكم نيفين عبد الله وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. البكري يطلق برنامجا تدريبيا لتعزيز مهارة الذكاء الاصطناعي لدى موظفات الدولة في محافظة عدن. محافظ عدن يناقش تنفيذ المشاريع الخدمية ويؤكد تسريع إنجاز الأولويات التنموية. سيمنار علمي بعدن يستعرض توظيف تقنيات الاستشعار عن بعد في دراسات الجيولوجية بلحق. المحرمي والعليمي يبحثان المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود تعزيز الاستقرار. السقطري يناقش أولويات المرحلة وتعزيز برامج التنمية الزراعية والسمكية. افتتاح عيادة أسنان حديثة بمجمع الميدان الصحي في صيرة. وكيل العاصمة عدن ووزارة الصناعة يبحثان تعزيز الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار. وإليكم التفاصيل. دشن وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري في عدن دورة تدريبية متخصصة في مهارات الذكاء الاصطناعي، تستهدف موظفات من وزارات ومؤسسات حكومية مختلفة. وأكد البكري أهمية تأهيل الكوادر النسائية لمواكبة التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، فيما أوضحت وكيلة قطاع المرأة الدكتورة نادية عبد الله أن البرنامج يمثل المرحلة الأولى من خطة تدريبية أوسع. ترأس وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ اجتماعاً موسعاً مع مديري المديريات ومسؤولي المكاتب التنفيذية لمراجعة سير المشاريع الخدمية والتنموية، واستعرض الاجتماع نسب الإنجاز والتحديات القائمة إضافة إلى أوضاع القطاعين الصحي والتعليمي. وشدد المحافظ على إزالة المعوقات وتسريع تنفيذ المشاريع ذات الأولوية المرتبطة بالخدمات الأساسية واحتياجات المواطنين. استعراض سنمار علمي بهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية في عدن نتائج دراسة بحثية للباحث مطيع مهيوب عبده حول توظيف نظم المعلومات الجغرافية وتقنيات الاستشعار عن بعد في الدراسات الجيولوجية بمحافظة لحج. وأكد المشاركون أهمية التقنيات الحديثة في الاستكشاف المعدني وتطوير قواعد البيانات الجيولوجية ودعم التنمية المعدنية. بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي القائد عبد الرحمن المحرمي مع عضو المجلس الدكتور عبد الله العليمي التطورات السياسية والاقتصادية والتحديات التي تواجه البلاد، وأكد الجانبان أهمية تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة ودعم الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، كما شدد على أهمية الحوار الجنوبي المترقب في الرياض لتعزيز وحدة الصف وتوحيد الرؤية الوطنية. ترأس وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء الركن سالم عبد الله السقطري اجتماعاً موسعاً لقيادة الوزارة في عدن لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة. وركز الاجتماع على تحديث الاستراتيجيات القطاعية والاستفادة من تعهدات المانحين لتمويل مشاريع زراعية وسمكية جديدة، بما يعزز الأمن الغذائي ويحسن سبل العيش للمزارعين والصيادين. افتتح مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بعدن الدكتور طارق عبد الحميد الشعبي عيادة أسنان جديدة بمجمع الميدان الصحي في مديرية صيرة، وتم تجهيز العيادة بدعم مشروع القسائم الصحية للأمومة الآمنة التابعة لمؤسسة يمان للتنمية الصحية والاجتماعية في إطار جهود تطوير الخدمات الصحية وتوسيع الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين. ناقش وكيل العاصمة عدن عبد الرؤوف السقاف مع وكيل وزارة الصناعة والتجارة راشد حازب آليات تعزيز الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وحماية المستهلك، وأكد الجانبان أهمية التنسيق المشترك لمواجهة الممارسات الاحتكارية وضمان استقرار الأسواق. واتفقا على اتخاذ إجراءات عملية لتعزيز الرقابة الميدانية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة الماضية. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا إلى 88.9 FM في عدن ولحق وأبين والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. تحياتي لكم، أنا نيفين عبد الله وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني. شكرا لكم.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولي. للحجز والاستفسار 78-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
4: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
7: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
6: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشاراً في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضاً عمولة الحوالة أقل.
7: إذن أحسنت الاختيار.
8: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
9: بنافع للعمود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: زبادي وحقين الرعوة الطازج طبيعي 100%، من حليب بقار طازج 100%. الرعوة الطازج، طازج من طازج.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية، أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين، وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174110، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة

0: لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: ميدانية FM تقدم المسلسل المصري بنات ذوات، بطولة إنعام سلوسة وكريم عفيفي.
1: انت ما تعرفش بدير ابن عمي يا اختي، ده مجنون مجنون وممكن يعملها يا احمد.
2: يعمل ايه يا نعسة؟
1: يقتلك.
2: يقتلني؟ لا بدير ولا عشرة زيه. ما تخافيش عليا يا نعسة، انا احمد باشا زهدي من الاسرة العلوية، وبدير ده هو اللي بدأ، انا هوريله.
1: هتعمل ايه يا احمد يعني؟
2: انا جايلك البلد يا نعسة
1: دلوقت.
2: لا بعد يومين ثلاثة كده.
1: ياه يا احمد، ده انا هستناك من النهاردة، من دلوقتي. انت وحشني قوي قوي ونفسي اشوفك.
2: هزبط القصر هنا وهخطف يومين في القاهرة واجيلك.
1: ربنا معك يا حبيبي، خلي بالك من نفسك.
2: وانت كمان يا نعوسة خلي بالك من نفسك.
1: لا اله الا الله،
2: سيدنا محمد رسول الله.
3: اهلا بيك يا مسيو توماس.
4: كونتون دو فوار. انا سامع ان الاميرات مبسوطين في اسر سلاملك.
3: الحمد لله، جدتي شاهيناز هانم بهلوي واختي هينار زهدي عاملين مجهود كويس جدا عشان يطلعوا حدث نقل اللوحه بشكل كويس.
4: بيان سور، وانا متاكد ان الحدث هيتم على اكمل وجه، بس مشكله التاس احمد في عروسه.
3: ما تقلقش يا مسيو توماس، عروستي موجوده.
4: كاسكو في ريتار، مستني ايه يا برنس؟ ليه ما اجل جواز؟
3: علشان ناسا مش أميرة في مصر.
4: ناسا؟ كاسكو في دي ناسا؟ مش مهم. المهم انها تبقى أميرة العالم كله. اختار عروستك كون فيفيلي زي ما انت عايز، بس المهم عندي اننا نعمل بروفا للحفلة ولكل مراسم تسليم التابلو.
3: والبروفا دي هتبقى امتى يا مسيو توماس؟
4: اقرب وقت ممكن يا التاس، عايزين نطمن على السيرموني، على كل مراسم الاحتفال.
3: ما تقلقش، وانا معاك يا مسيو توماس، وان شاء الله كل حاجة هتبقى تمام.

0: اللي جاي مهم جدا يا هينار.
1: عارفة يا أنا شاهيناز، بروفا للي هيحصل كله، وأهم حاجة شغلي أنا.
0: شغلك؟
1: أيوة، هعمل تصميمات الفساتين كلها.
0: وبسيو توماس عارف؟
1: طبعا عارف، أخويا أحمد قاله وعايز يشوف التصميمات.
0: أنا مش هرتاح إلا لما ولدنا أحمد يسلم اللوحة في متحف اللوفر، ويبقى الاحتفال احتفال أسطوري.
1: إن شاء الله خير، إن شاء الله خير يا أنّا.

0: يا رب خير يا هينار.
1: ده تحدي لينا يا مريم.
0: طبعا تحدي يا نونا، اسمنا هيتكتب بحروف من نور على شاشات كل الدول.
1: نقلة يا مريم، نقلة لينا، عشان كده لازم نهتم جدا.
0: يبقى كده عندنا فستان الأميرة، عروسة الأمير أحمد، وإن شاء الله أكون أنا.
1: أنت وحظك بقى يا مريم.
0: بالضبط كده، لو ليا نصيب أكون زوجة الأمير أحمد يبقى هيحصل.
1: المهم عندنا إكسسوارات عروسة أحمد ومجوهرات الأسرة العلوية،
0: وكمان عندنا فساتين الموكب، البنات الوصيفات،
1: وما تنسيش يا مريم عندنا بنتين صغيرين بفساتينهم.
0: كده يبقى البنتين الصغيرين ووصيفات الأميرات والأربع أميرات، ليزا وفريدة وروفان وعين الحياة، وأنا
1: طبعا، وانتي حبيبتي، وأنا بنفسي هعملك فستان. بس المهم أخوي أحمد يختارك أميرة حياته.
0: يا رب يا نونا، يا رب. ده أنا ساعتها هجيبلك حتة هدية.
1: إيه يا مريم إيه؟
0: هجيبلك يا ستي فلاشة.
1: فلاشة؟ هي دي الهدية؟
0: لا مش أي فلاشة، دي فلاشة عليها كل صورك لما كنا في الجامعة.
1: أوه هو ده.
2: فلاشة فيها صور كل الفساتين والموديلات اللي تليق عليا.
3: حلو قوي.
2: عايزين بقى نروح للترزي اللي هيفصلنا الفستان
3: بأسرع وقت يا فهيمة. أنا عايزاكي تظهري في البروفة بالفستان.
2: أيوة يا ماما، والمهم كمان يبقى فستاني أحسن من فساتين الأميرات الموجودين في القصر.
3: إن شاء الله هيبقى أحسن منه، بس أهم من الفستان شخصيتك قدام الأمير أحمد.
2: على فكرة أنا بدأت وخدت منه رواية قواعد العشق وقلت له هنتناقش فيها.
3: برافو عليك يا فهيمة، عفارم انتي حلوة وتستاهلي تكوني أميرة مصر والعالم. بس المهم أحمد باشا زهدي يعجب بيك.
2: ده لو حصل يا ماما هنتنقل لحتة تانية خالص وهنعيش كلنا،
3: وأنا هبقى الملكة فتحية، مش مجرد مديرة القصر، لا ملكة وأميرة متوجة على عرش الأسرة العلوية، وساعتها بقى أطلب الخلع من أبوكي فتح الباب.
2: خلع

0: خلاص خلاص يا لا لا لا لا، أنا فكرت وقررت وهعمل زي نعيمه واجي لك يا حسن.
1: حسن كان مغنواتي أنا أحسن، لكن أنا مطبلاتي.
0: إيه؟ إيه؟ مطبلاتي؟
1: قصدي ما بعرفش أغني.
0: بس بتعرف تحب زي حسن.
1: بس أنت أجمل من نعيمة يا نحسن.
0: وأنت أحلى من حسن يا أحمد.
1: طب والله وحشتيني.
0: لا ده أنت واضح إنك مطبلاتي ومغنواتي وقالتي كمان. قلت هتيجي يا أخوي عشان أشوفك وما جيتش.
1: والله يا نحسن أنا في موقف لا أحسد عليه، ومستني بروفة نقل اللوحة الأثرية، وعندي هنا في القصر الأميرات الأربعة والوصفات وتوماس. كل توماس ده كل شوية أصلا يجي يأكد عليا الاحتفال والموكب.
0: يا أحمد أنا مش فاهمة حاجة، أنا ساعات بحس إنك بتحكي لي حواديت زي بتاعت ألف ليلة وليل.
1: وانت يا نعسة بدر البدور.
0: أهني بدر
1: البدور أجمل بنت منورة علي حياتي.
0: كلامك حلو قوي.
1: انت عارفة ان انا كل شوية ببص على الصور اللي تصورناها مع بعض في اسكندرية واقعد افتكرك واضحك.
0: بتضحك ليه؟ ان شاء الله يا اخويا بتضحك. ايه مناخيري بثلاث فتحات ولا بجري ورا عربيات الرش؟
1: لا مش عربيات رش ولا حاجة، بس انا بضحك لما بشوف الصور علشان انت لذيذة وجميلة ودمك خفيف.
0: اح اوعى تكون بتخني مع الاميرات دول.
1: يا ريت واطرد كل الاميرات اللي عندي هنا في القصر برا. خيانة ايه بس واميرات مين؟ انت الاميرة الوحيدة اللي في حياتي، انت اميرة قلبي.
0: الله حلوة حلوة قوي اميرة قلبك دي. طب هتيجي امتى يا امير قلبي؟
1: قريب قوي يا اميرة قلبي.
0: يا لهوي بالي على الكلام.
2: عملت ايه يا سعدية؟
3: كلمت وجاي.
2: برافو عليك. قلت له ايه؟
3: قلت له عندي مشاكل وما عنديش حد غيرك يحلها لي.
2: وايه بقى المشاكل دي؟
3: اي حاجة بقى يا منة، المهم اشوفه واتكلم معاه.
2: طب انا هقابل حسام خطيبي، واول لما يجي رني عليا علشان احضر اللقاء، لقاء الاحبة.
3: انتي مجنونة يا منة، تحضري لقاء ايه؟
2: يا زكية هتابعك من بعيد.
3: وفرزي بقى رحنا كافيه قريب من الجامعة.
2: معاكي من بعيد، ما هو سامح ما يعرفنيش.
3: ماشي موافقة، استني بقى لما افكر هقوله ايه.

0: وحشتيني يا منة.
1: وانت كمان يا حسام.
0: هو انا معرفش قبلك برا الجامعة ابدا.
2: لا ما ينفعش، وبعدين ما احنا مع بعض جوه الجامعة اهو.
0: ايوه بس في ناس حوالينا ومش عارف.
2: مش عارف ايه؟
0: مش عارف اخد راحتي معاك يعني.
2: حسام انا عندي مبادئ مستحيل اتنازل عنها.
0: ايه هي بقى المبادئ دي؟
2: انا زي اي بنت تيجي لابويا تطلبني منه، وخطوبة وكتب كتاب وجواز على سنة الله ورسوله.
0: هو انا قلت حاجة غير كده لا سمح الله؟
2: مش انت المرة اللي فاتت كنت بتكلمني في الجواز العرفي؟
0: لا لا لا، ده انا بقولك واحد صاحبي هنا في الجامعة بيحب واحدة وعايزين الجواز عرفي.
2: بقولك ايه، ملناش دعوة بحد، عايزين نمشي حياتنا صح. استنى انا لازم امشي بسرعة عشان صاحبتي سعدية.
0: سعدية؟
3: بنات ذوات مع محمد أبو العنين، أسماء مديح، حمادة رشدي، أمنية نافع، رندا سمير، جاكلين ثروت، لوريس نابليون، ولاء إبراهيم، حنان عبد المجيد نجاح، أحمد عفيفي، أمان إبراهيم، ياسمين نور الدين، أمنية كمال، ريم شفيق، أحمد لطفي، وهيثم محمد. بنات ذوات مع الأطفال ياسمين عمرو وآيس الجويد. بنات ذوات أحمد إسماعيل، عمرو عبدو دياب، نرمين محمد طلعت. ذوات بنات ذوات بطولة كريم عفيفي، إنعام سلوسة، سارة العطار، مجدي عبد الحليم، أيمن بشي، أحمد تاج، ولميا شريف. بنات ذوات حمزة عبد الله، إسلام أبو العلا، هنا الجرحي، شيرين كمال، إيمان أمين، رانيا شريف، آية علي، سهر فيصل، داليا حمزة، ونسرين شوقي. بنات ذوات تسجيل عاطف فهيم، المخرج المساعد لميا شريف. بنات ذوات أداء صوتي وإشراف عام أحمد إسماعيل، تأليف عمرو عبدو دياب، إخراج نرمين محمد طلعت.
4: انت ما تعرفش بدير ابن عمي يا اختي، ده مجنون مجنون وممكن يعملها يا احمد.
5: يعمل ايه يا نعسة؟
4: يقتلك.
5: يقتلني؟ لا بدير ولا عشرة زيه. ما تخافيش عليا يا نعسة، انا احمد باشا زهدي من الاسرة العلوية، وبدير ده هو اللي بدأ، انا هوريله.
4: هتعمل ايه يا احمد يعني؟
5: انا جاي لك البلد يا نعسة
4: دلوقت.
5: لا بعد يومين ثلاثة كده.
4: ياه يا احمد، داني هستناك من النهاردة، من دلوقتي، انت وحشني قوي قوي ونفسي اشوفك.
5: هزبط القصر هنا وهخطف يومين في القاهرة واجيلك.
4: ربنا معك يا حبيبي، خلي بالك من نفسك.
5: وانت كمان يا نعوسة خلي بالك من نفسك.
4: لا اله الا الله،
5: سيدنا محمد رسول الله.
6: اهلا بيك يا مسيو توماس.
7: كونتونت دو فوار. انا سامع ان الاميرات مبسوطين في قصر سلاملك.
6: الحمد لله، جدتي شاهيناز هانم بهلوي واختي هينار زهدي عاملين مجهود كويس جدا عشان يطلعوا حدث نقل اللوحه بشكل كويس.
7: بيان سور، وانا متاكد ان الحدث هيتم على اكمل وجه، بس مشكله التاس احمد في عروسه.
6: ما تقلقش يا مسيو توماس، عروستي موجوده.
7: Et qu'est-ce que vous retard? مستني ايه يا برنس؟ ليه ما أجل جواز؟
6: علشان ناسا مش أميرة في مصر.
7: ناسا؟ كاس كيف دي ناسا؟ مش مهم. المهم إنها تبقى أميرة العالم كله. اختار عروستك كون فيفيلي، زي ما أنت عايز، بس المهم عندي إننا نعمل بروفا للحفلة ولكل مراسم تسليم التابلو.
6: والبروفا دي هتبقى إمتى يا ميسيو توماس؟
7: أقرب وقت ممكن يا ألتس. عايزين نطمن على السيرموني، على كل مراسم الاحتفال.
6: ما تقلقش وانا معاك يا ميسيو توماس، وان شاء الله كل حاجة هتبقى تمام.

0: اللي جاي مهم جدا يا هينار.
1: عارفه يا انا شاهيناز، بروفا للي هيحصل كله، واهم حاجه شغلي انا.
0: شغلك؟
1: ايوه، هعمل تصميمات الفساتين كلها.
0: وبسيو توماس عارف؟
1: طبعا عارف، اخويا احمد قال له وعايز يشوف التصميمات.
0: انا مش هرتاح الا لما بلدنا احمد يسلم اللوحه في متحف اللوفر، ويبقى الاحتفال احتفال اسطوري.
1: ان شاء الله خير، ان شاء الله خير يا أنّا.

0: رب خير يا هينار.
1: ده تحدي لينا يا مريم.
0: طبعا تحدي يا نونا، اسمنا هيتكتب بحروف من نور على شاشات كل الدول.
1: نقلة يا مريم، نقلة لينا، عشان كده لازم نهتم جدا.
0: يبقى كده عندنا فستان الأميرة، عروسة الأمير أحمد، وإن شاء الله أكون أنا.
1: أنت وحظك بقى يا مريم.
0: بالضبط كده، لو ليا نصيب أكون زوجة الأمير أحمد يبقى هيحصل.
1: المهم عندنا إكسسوارات عروسة أحمد ومجوهرات الأسرة العلوية،
0: وكمان عندنا فساتين الموكب، البنات الوصيفات،
1: وما تنسيش يا مريم عندنا بنتين صغيرين بفساتينهم.
0: كده يبقى البنتين الصغيرين ووصيفات الأميرات والأربع أميرات، ليزا وفريدة وروفان وعين الحياة وأنا.
1: طبعا وانتي حبيبتي، وأنا بنفسي هعملك فستان، بس المهم أخوي أحمد يختارك أميرة حياته.
0: يا رب يا نونا، يا رب. ده أنا ساعتها هجيبلك حتة هدية.
1: إيه يا مريم إيه؟
0: هجيبلك يا ستي فلاشة.
1: فلاشة؟ هي دي الهدية؟
0: لا مش أي فلاشة، دي فلاشة عليها كل صورك لما كنا في الجامعة.
1: أوه هو ده.
2: فلاشة فيها صور كل الفساتين والموديلات اللي تليق عليا.
3: حلو قوي.
2: عايزين بقى نروح للترزي اللي حيفصلنا الفستان
3: بأسرع وقت يا فهيمة. أنا عايزاكي تظهري في البروفة بالفستان.
2: أيوة يا ماما، والمهم كمان يبقى فستاني أحسن من فساتين الأميرات الموجودين في القصر.
3: إن شاء الله هيبقى أحسن منه، بس أهم من الفستان شخصيتك قدام الأمير أحمد.
2: على فكرة أنا بدأت وخدت منه رواية قواعد العشق وقلت له هنتناقش فيها.
3: برافو عليك يا فهيمة عفارم، أنت حلوة وتستاهلي تكوني أميرة مصر والعالم. بس المهم أحمد باشا زهدي يعجب بيك.
2: ده لو حصل يا ماما هنتنقل لحتة تانية خالص وهنعيش كلنا.
3: وأنا هبقى الملكة فتحية، مش مجرد مديرة القصر، لا ملكة وأميرة متوجة على عرش الأسرة العلوية، وساعتها بقى أطلب الخلع من أبوكي فتح الباب.
2: خلع.

0: خلاص خلاص يا لا لا لا لا، أنا فكرت وقررت وهعمل زي نعيمه واجي لك يا حسن.
1: حسن كان مغنواتي يا نحسة، لكن أنا مطبلاتي.
0: إيه؟ إيه؟ مطبلاتي؟
1: قصدي ما بعرفش أغني.
0: بس بتعرف تحب زي حسن.
1: بس أنت أجمل من نعيمة يا نحسة.
0: وأنت أحلى من حسن يا أحمد.
1: طب والله وحشتين.
2: مسي لي على الحبايب 88.9
3: لفيت الدنيا والعالم كفاية ما لقيتش غيرك جوايا
2: 88.9
4: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة لازم
2: عدل جائف

0: 的。
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية FM 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية FM 89.1 مع كل مباراة صوت ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية لكل عشاق الرياضة.

0: لكل عشاق الرياضة،
1: لكل عشاق الرياضة.
2: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
3: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
2: 90 مول.

0: الذكريات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: انا رهف طول اليوم وانا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت اقدر ادير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما اخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
6: لا ده انت واضح انك مطبلاتي ومغنواتي وقالتي كمان. قلت هتيجي يا اخوي عشان اشوفك وما جيتش.
7: والله يا نعسى انا في موقف لا احسد عليه، ومستني بروفة نقل اللوحة الاثرية، وعندي هنا في القصر الاميرات الاربعة والوصفات وتوماس. كل توماس ده كل شوية اصلا يجي يأكد عليا الاحتفال والموكب.
6: يا احمد انا مش فاهمة حاجة، انا ساعات بحس انك بتحكي لي حواديت زي بتاعت الف ليلة وليل.
7: وانت يا نعسى بدر البدور.
6: اهني بدر
7: البدور، اجمل بنت منورة علي حياتي.
6: كلامك حلو قوي.
7: انت عارفة ان انا كل شوية ببص على الصور اللي تصورناها مع بعض في اسكندرية واقعد افتكرك واضحك.
6: بتضحك ليه؟ ان شاء الله يا اخويا بتضحك. ايه مناخيري بثلاث فتحات ولا بجري ورا عربيات الرش؟
7: لا مش عربيات رش ولا حاجة، بس انا بضحك لما بشوف الصور علشان انت لذيذة وجميلة ودمك خفيف.
6: اوعى تكون بتخني مع الاميرات دول.
7: يا ريت، واطرد كل الاميرات اللي عندي هنا في القصر برا. خيانة ايه بس واميرات مين؟ انت الاميرة الوحيدة اللي في حياتي، انت اميرة قلبي.
6: الله، حلوة حلوة قوي اميرة قلبك دي. طب هتيجي امتى يا امير قلبي؟
7: قريب قوي يا اميرة قلبي.
6: يا لهوي بالي عالكلام.
8: عملت ايه يا سعدية؟
9: كلمته وجاي.
8: برافو عليك. قلت له ايه؟
9: قلت له عندي مشاكل وما عنديش حد غيرك يحلها لي.
8: وايه بقى المشاكل دي؟
9: اي حاجة بقى يا منة، المهم اشوفه واتكلم معاه.
8: طب انا هقابل حسام خطيبي، واول لما يجي رني عليا علشان احضر اللقاء، لقاء الاحبة.
9: انتي مجنونة يا منة، تحضري لقاء ايه؟
8: يا زكية هتابعك من بعيد.
9: وفرزي بقى روحنا كافيه قريب من الجامعة.
8: معاكي من بعيد، ما هو سامح ما يعرفنيش.
9: ماشي موافقة، استني بقى لما افكر هقوله ايه.

0: وحشتيني يا منة.
1: وانت كمان يا حسام.
0: هو انا معرفش قبلك برا الجامعة ابدا.
2: لا ما ينفعش، وبعدين ما احنا مع بعض جوه الجامعة اهو.
0: ايوه بس في ناس حوالينا ومش عارف.
2: مش عارف ايه؟
0: مش عارف اخد راحتي معاك يعني.
2: حسام انا عندي مبادئ مستحيل اتنازل عنها.
0: ايه هي بقى المبادئ دي؟
2: انا زي اي بنت تيجي لابويا تطلبني منه وخطوبة وكتب كتاب وجواز على سنة الله ورسوله.
0: هو انا قلت حاجة غير كده لا سمح الله؟
2: مش انت المرة اللي فاتت كنت بتكلمني في الجواز العرفي؟
0: لا لا لا، ده انا بقولك واحد صاحبي هنا في الجامعة بيحب واحدة وعايزين الجواز عرفي.
2: بقولك ايه، ملناش دعوة بحد، عايزين نمشي حياتنا صح. استنى انا لازم امشي بسرعة عشان صاحبتي سعدية.
0: سعدية؟
3: عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: وشل.
1: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: تابعوا مباريات كأس العالم 2026 عبر إذاعة عدنية اف ام 89.1 واستمتعوا بأجواء المنافسة ونتائج المباريات أولا بأول. إذاعة عدنية اف ام 89.1. مع كل مباراة صوت، ولكل هدف حكاية، إذاعة عدنية، لكل عشاق الرياضة.

0: عدنية لكل عشاق الرياضة.
1: لكل عشاق الرياضة.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

0: يمكن اكثر من كل اللاعبين شخصيتهم قويه داخل الملعب حتى اقدر اني اقف نوعا ما بالند امام المنتخب الفرنسي.
1: كيف من الممكن ان يستغل الفرص منتخب العراق مع هذا الضغط الكبير المد الهجوم الكبير كابتن ياسر في عمليه الهجوم؟ على اقل تقدير تشكيل خطوره على حارس مرمى المنتخب الفرنسي مانيون.
2: شوف مثل هذه المباريات يعني هو فارق الامكانيات دائما هذه المحافل. اولا يجب ان لا تنظرون للاسماء. هذا اول امر. يجب ان تنظر الى الفرص التي قد تجعلك يعني تبرز في المباراه وتحقق ما انت تصمو اليه. يعني طبعا الكل يعي تماما ويعرف تماما ان فرق الامكانيات ما بين المنتخب الفرنسي والمنتخب العراقي يميل الى المنتخب الفرنسي بكل حال من الاحوال، ولكن كره القدم لم تخلو ابدا من المفاجات ابدا على مستوى التاريخ، وحصلت كثير يعني مع المنتخب الفرنسي واحدثها المنتخب العراقي كثيرا امام منتخبات اخرى. الاهم من هذا انه البحث عن إيجاد الفرص أو خلق الفرص من عدم إعطاء الفرصة للمنتخب الفرنسي بالتسجيل مبكرا من خلال أول 20 دقيقة. إذا استطاع المنتخب العراقي أن يبقى متماسكا تأكد أنه سوف يدخل إلى المباراة بشكل أكبر، الثقة لدى اللاعب العراقي سوف تكون أعلى وأكبر. المنتخب الفرنسي يبحث عن التسجيل مبكرا لينهي هذه المعضلة. إذا ما سجل المنتخب العراقي مبكرا سوف تبدأ صعوبة بالنسبة للمنتخب العراقي. اللاعب مثل أيمن حسين هو مهاجم قد يستطيع أن يسجل في أي لحظة ومن أنصاف الفرص، ولكن يجب على المنتخب العراقي لعمل هذا المفاجأة هو محاولة الوصول إلى داخل 18 مبدئيا. فالاستسلام أمام القوة أو الأسماء الفرنسية سوف تكون مصلحة المنتخب الفرنسي لتسير المباراة كيفما أراد.
1: أنا منتخب المشاهدين الأعزاء مع هذه الصور المميزة لجماهير منتخب العراق في مدرجات ملعب فيلا دلفيا إلى فاصل ثم نواصل.

0: وبأكبر الملاعب العالمية مايد يتواصل دعم الأحلام.
1: هاي الحياة وهاي الغدير ليكم وإلكم نصنع حياة.
2: Kia creates inspiration that connects the world. Inspiration connects us all.
3: أن شمس الرافدين لا تغيب عن المونديال.
4: Southmed by TMG. It's different.

0: كيفنا على كيفنا.
1: احجز عروض على كيفك.
2: المباراة جاية بالليل.
3: بيبسي نايت اديشن.
2: صح صح أكثر.
3: خليك صاحي.
2: الله.
3: خليك متعطش.
4: احصل على واحد من ست أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا.

0: هاي الحياة، هاي الغدير، ليكم وإلكم نصنع حياة.
1: This is where my story begins. Overcoming every fear. But this is the moment I've been waiting for. Not here to play, but here to deliver. Because every step I take creates inspiration that connects the world.
2: هذا جمال عمان. حكايات تقاليدنا، كرم ضيافتنا، لأصداء الفرص اللامحدودة للاكتشاف. أنصت، هذه سلطنة عمان.

0: عارفين النتيجة.
1: هالمرة حنا اللي بنقرر
2: ونخلي صيفنا على كيفنا.
3: بس واحد نلغي غرفتين متصلة.
4: كيف تخرج من دون راقي شمس؟
1: طايا جوال واستمتعي بالطبيعة.
5: ليش الشمس لا تبرد؟
6: والمباريات نشوفها على كيفنا.
0: هذه الإجازة حنا اللي بنختار
2: ونخلي صيفنا على كيفنا.
7: احجز عروض الصيف على كيفهم.

0: Thank you. Ooh, let's see.
1: احصل على واحد من 6 أكواب أسطورية مع وجبة كأس العالم فيفا. دليل ليزي.

0: Sasha Jevonzi. Oh la la.
1: Oh la la.
0: Oh la la. رقم واحد. قول oh la la. لأي شيء وكل شيء. Oh la la. Oh la la. رقم اثنين. لازم يكون معك ليز بنكهة كريمة بالأعشاب الفرنسية. لأن من غير ليز ما في كورة.
2: أنا زي.
3: أهلا أهلا.
2: الأخبار. خمسة أربعة. جاي جاي أهو. كسب ورقة. كورة زرقة.
4: مختلفون يجمعنا بنك واحد. أحيانا ممكن يكون الفاصل بين لحظة عابرة وإنجاز يخلد خطوة، وأحيانا قراءة أعمق للبيانات ممكن تكون سبب لأداء أعظم. في أرامكو تركيزنا على أدق التفاصيل والتقنيات هو اللي مكننا من تقديم الطاقة بموثوقية للعالم، لأن التفاصيل الصغيرة ممكن تصنع الفرق. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.
5: ما أحب أسافر في الصيف.
6: بس قدر غير.
7: خير الصيف تحت الشمس واشرب كرك عادي.
8: ها براد.
7: براد.
9: كل شيء في قطر قريب من كل شيء.
10: عادي نمدد يومين
11: بنمدد اسبوع.

0: أهلا بحضراتكم مرة أخرى. تعيش بغداد الآن تحت ترقب كبير لمشاهدة منتخب العراق أمام فرنسا في ثاني الجولات في مجموعتهم المجموعة التاسعة. كيليان مبابي مرة أخرى، لربما التحدي الآن هو ليس الانتصار، التحدي هو الوصول لميسي، لأن كيليان مبابي دائما يسعى للأفضل، والأفضل الآن أصبح متاح لكيليان مبابي من خلال هذه البطولة الوصول لرقم ميسي. لكن ميسي من جهة أخرى في منتخب الأرجنتين ينتظر أيضا لقاءات أخرى لإضافة مزيد من الأهداف. الشوط الأول سيلعب دور كبير بمنتخب العراق في هذه المواجهة. إذا ظهرت بثقة أكبر وبدفاع محكم لربما قد يلعب منتخب العراق مباراة كبيرة.
1: مثل ما قلنا، تركيز عالي، عدم ارتكاب الأخطاء، وبالتالي عامل الوقت هو في صالحك. كل ما تأخر الوقت ما استقبلت هدف، هذا ممكن يسبب ضغط واستعجال للمنتخب الفرنسي. فإن شاء الله أتمنى أنه يظهرون بدون بداية صحيحة.
0: بس واضح عليك التوتر الكبير، يعني
1: والله التوتر اكثر من اللاعب.
0: واضح عليك التوتر الكبير كابتن، ان شاء الله كل التوفيق ان شاء الله منتخب العراق في هذا اللقاء. دعونا ننتقل مشاهدينا الاعزاء الى ملعب فيلا بيلفيا لمشاهد اياكم ثاني لقاءات منتخب العراق بعد الخساره امام النرويج. الجميع يامل بان يحقق

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في كل مكان عبر قنوات بي إن سبورتس، في هذه المباراة، في هذه المواجهة، في هذا المشهد، في هذه
1: المجموعة التاسعة بين فرنسا والعراق، استمعنا إلى نشيد موطني الذي نحفظه كذلك من زمان في الجزائر وفي

الأردن وفي سوريا وفي مصر وفي المغرب وتونس وكل بلاد الدنيا على النشيد الجميل لوطن جميل وشعب جميل. العراق فرنسا في الجولة الثانية، العراق خسروا بالأربعة في مباراتهم الأولى أمام النرويج، فرنسا فازت بالثلاثة أمام السنغال بقيادة كيليان مبابي الذي يريد أن يلحق بليو ميسي الذي لحق به في مونديال 2022 عندما لحق به في النهائي وخسروا. المنتخب الفرنسي الذي لعب أربع نهائيات فاز مرتين بلقب كأس العالم، بينما العراق حكايته الأولى رواها في سنة 1986 في المكسيك عندما شارك أول مرة آنذاك رفقة المنتخب الجزائري، وهو يرويها هذه المرة مع سبع منتخبات عربية أخرى هنا في الولايات المتحدة الأمريكية على أمل تحقيق ما ترجوه الجماهير العراقية الكبيرة. درو فيشير الكندي هو الذي يدير هذه المباراة في حضور جماهير غفير من جالية عراقية كبيرة موجودة في كامل الولايات المتحدة الأمريكية. حكام حكم هذه المباراة درو فيشير من الولايات المتحدة وليرغوي وفنزويلا حكام الغرفة الفار هناك في دالاس. نبدأ تشكيلتي الفريقين في هذه المباراة بالمنتخب الفرنسي الذي يخوض المباراة اليوم بمايك مينيون في حراسة المرمى، جيل كوندي الجهة اليمنى، لوكادين على الجهة اليسرى، أوباميكانو مع صليبة في وسط الدفاع، أندريا رابيو رفقة كوني وأوليزي ثلاثي وسط الميدان، وثلاثي الخط الأمامي برادلي باركولا اليوم في التشكيل الأساسي، عثمان ديمبلي على الجهة اليمنى، وكيليان مبابي في الخط الأمامي الذي يخوض مباراة رقم 100 مع المنتخب الفرنسي. نعم 100 هو الهدف التاريخي صار منذ سجل في الجولة الأولى، صار 58 هدف في رصيده. هذه تشكيلة منتخب العراق، أحمد باسل في الحراسة، حسين علي الجهة اليمنى، مرخص دوسكي في الجهة اليسرى، أكام هاشم رفقتي زيد تحسين في وسط الدفاع، زيد إسماعيل وأمير العماري وزيدان إقبال ثلاثي وسط الميدان، بايش في الرواق الأيمن، أحمد قاسم على الجهة اليسرى، وأيمن حسين على الصورة مسجل أول أهداف العراق في هذا المونديال في مباراة الأولى أمام النرويج عندما عدل النتيجة قبل أن ينهار بالثلاثة. مباراة اليوم طبعا سيكون فيها الضغط على العراقيين الذين يبحثون على الأقل مينيموم على التعادل اليوم أمام رفقاء كيليان مبابي. اليوم 100 مباراة نعم مع منتخب بلاده فرنسا، صار الهداف التاريخي بعدما كان أوليفيي جيرو ب 57 هدف، صار الآن في رصيد كيليان مبابي 58 هدف، هو ثالث رابع الهدافين، ثالث أو رابع لأنه لا الآن ميسي صار الأول، ميروسلاف كلوس الثاني، رونالدو الثالث ب 15 هدفا، ميسي ب 18 وكلوس ب 16 وكيليان مبابي ب 14 هدفا سجلهم في تاريخ مشاركاته في نهائيات كأس العالم 2018 و 2022. هذا كنا نشاهد في اللاعب أمير العماري لاعب نادي كراكوفيا. المنتخب العراقي يظهر بلباسه الأبيض على يمين الشاشة، ضربة الانطلاق أعطيت والكرة الأولى البعيدة من هنالك لصالح مايك مينيون، ضربة مرمى لصالح المنتخب الفرنسي. هذه اللقطات شفناها في كثير من المرات، يضربوها الكرة الأولى ترمى إلى رمية مرمى أو ترمى إلى التماس مباشرة. أولى الكرة من هنا مع المدافع أوباميكانو في الخط الخلفي، مباشرة في الوسط مع كوني وسط ميدان نادي روما اللي يلعب اليوم في التشكيل الأساسي، يخرج بالكرة يكون باميكانو ويليام صليبا في وسط دفاع المنتخب الفرنسي، واحد من المرشحين على الأقل لبلوغ المباراة النصف النهائية ولما لا النهائية. كوندي وباميكانو ويليام صليبا من هنالك مدافع نادي أرسنال بطل الدوري الإنجليزي على الجهة اليسرى، البحث عن لوكادين، يرسل كرة بعيدة من هنالك في اتجاه لوكادين، لوكادين العرضية وتغطية دفاعية من أكام هاشم. كرة أولى من كوني استلمها وضربها بيسراه، لم يسبق له وان سجل مع منتخب بلاد كوني. اي نعم اللاعب 14 مباراة فقط، لوكادين لعب 58 مباراة عمره ولا سجل مع المنتخب الفرنسي. اول كرة ضاعت لصالح نصر المنتخب الفرنسي، اذا حسبناها ضاعت كرة مثل هذه. لصالح احمد باسل

الان بحثا عن ايمن حسين، توصل من هنا لديمبلي على الجهه اليمنى، رجع للخلف جول كوندي مع اوباميكانو قلب دفاعه، اوباميكانو في الوسط ناحيه كوني، كوني اوباميكانو يخرج بالكره، لوكادين من هنالك يقترب منه، كيليان مبابي استلمها، كيليان مبابي، مبابي مبابي وبرادلي الباركولا، مبابي مازال زوج لاعبين امامه في المراوغه، مبابي يدخل من الوسط يرجع مره ثانيه، لوكادين كيليان ملعوبة بشكل رائع، تسترجع الكرة من هنا عن طريق إبراهيم بايش على الجهة اليسرى لدوسكي يلحق الكرة قبل ما تخرج، ممتازة في الوسط لإقبال دوسكي مرة ثانية، ينطلق على الجهة اليسرى تغطية دفاعية والحكم يرجع ويصفر خطأ للمدافع مرخص دوسكي. كانت من كوني في الخلف، الكرة من إقبال لقلب دفاعه هاشم، إقبال مرة ثانية، زيدان إقبال يرجع لحارسه، ايمن حسين وصلته، ايمن حسين غطى كورتو يلعب بينية من هنالك على جهة اليمنى، البحث عن زيد اسماعيل، كرة صعبة للمنتخب العراقي، يا سيد الحكم، الحكم لم يقل شيئا، ثم الكرة بعيدة تماما على عثمان ديمبلي، راحت في التماس لعناصر المنتخب العراقي، كرة احمد قاسم على الصورة 23 سنة. صدقوني لما اطلعت على تواريخ ميلاد اللاعبين العراقيين اعتقد بانها اصغر تشكيله على الاقل في المنتخبات العربيه، ومن بين اصغر التشكيلات اسماعيل زيد 24 سنه، زيدان اقبال 23 سنه، بايش 26 سنه، قاسم 23 سنه، عندهم كثير لاعبين، وكرسي الاحتياط ايضا فيه كثير لاعبين شباب. كره بعيده في اتجاه ايمن حسين، استرجعت من كوني، يرجع للخلف مع لوكا دين مباشره لحارسه مايك مينيون ليلعب مباراة رقم 42 مع المنتخب الفرنسي اللي يخوض مونديال جديد بامل اخرى. كوندي مبابي ديمبلي ضاعت الكره، استرجعت من هنالك من زيدان اقبال، لعبها في الوسط، الكره ملعوبه من هنالك من زيد اسماعيل على الجهه اليمنى وتسترجع من برادلي باركولا، يلعبها مع لوكادين، ولوكادين لمينيو، مينيو مباشره لصليبا، اوبانيكارو، اوليزي نجمه يسطع وقيمته تطلع ومهاراته تبان في من مباراة لأخرى، أوليزي في الوسط الكرة، زيدان إقبال، زيد إسماعيل، أكرم هاشم لحارسه باسل، ياخذ كامل وقته حارس نادي الشرطه باسل بيسرى، يرسلها بعيدا للامام، البحث دائما عن قلب هجومه، وايمن حسين تسترجع مره ثانيه وتروح تماس لعناصر المنتخب الفرنسي. حذر شديد في البداية، طبيعي جدا أن يكون، طبعا ديدي ديشان هو مدرب منتخب فرنسا منذ يوليو 2016 في الجهة المقابلة جرام أرنولد منذ فقط مايو، منذ سنة تقريبا من مايو 2025، مدرب أستراليا سابقا من 2018 إلى 2025 مدة 7 سنوات درب منتخب أستراليا. كرة عراقية ترسل بعيدة، الاعتماد على الكرة ناحية أيمن حسين، هين منه أيمن وكوندي في التغطية يرسلها بعيدة مرة ثانية، رابيو، لوكادين، ممتازة لمبابي، انطلق، هاي صعبة، هاي صعبة، هاي صعبة، مبابي راح، مبابي هرب، مبابي دخل، مبابي راح، بطاقة صفراء، اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي أمير العماري يتلقى البطاقة الصفراء الأولى في المباراة بعد هذا التدخل من أمام كيليان مبابي عندما يأتي من بعيد خطير، سريع جدا، شوف الإعادة مرة ثانية، العرقلة الواضحة هنا من أمير العماري أمام كيليان مبابي والبطاقة الصفراء تحتسب. بطاقات الصفراء قليلة في هذا المونديال لو لاحظتوا معي، تقريبا عندنا معدل 3 بطاقات إلى 4 ماكسيموم في كل مباراة. كرة من هنالك مرفوعة بعيدة من أوليزي، القائمة الثانية صليبة بالراس، الدفاعي دخل، حكم لم يقل شيئا، تسترجع الكرة وتروح مباشرة لصالح عناصر المنتخب الفرنسي. أوليزي من هنا قريب منه، كوني ينتظر عودة زملائه ويرسلها بعيدة لكيليان مبابي.

ارسال الكره على طول وخطا هنا من قبل عثمان ديمبلي على دفاع المنتخب العراقي. الحكم قال في ركنيه. كان تدخل من زيد تحسين نادي بختكور. سبع دقائق مرت، 0-0 فرنسا العراق، المجموعة التاسعة لصالح عثمان ديمبلي. يلعب بينية من هنالك مع كوني، كوني لوكادي يطلبها وديمبلي، كوني ديمبلي ديمبلي ديمبلي ديمبلي، أوه لم يمر رائع الكرة هذه من هنالك عن طريق اللاعب زيدان إقبال، يتدخل ويخرج الكرة إلى في الدوري الهولندي. زيدان إقبال في نادي أولتراخت. في الخلف الكرة أوليزي على الجهة اليسرى لوكادين مرة ثانية، لوكا والتوزيعة هيدا في القائمة الثانية، وخروج موفق من أحمد باسل، تسديدة من أوليزي ومرة أخرى كيليان بعيدة تماما هذه الكرة، راح ضربة مرمى. ميسي راح يعمل عليكم ضغوطات كبيرة، كل ما يسجل يزيد عليكم الضغوطات. كيليان مبابي سجل ثنائية. وصل 14 هدف، ميسي راح ب 18 في نهائية كأس العالم. رئيس الاتحاد العراقي الجديد لكرة القدم تفاجأت في وقت التحضير لنهائية كأس العالم. نجم الدوري السابق يونس محمود تولى المنصب فقط في قبل شهر من الآن، يعني في 23 مايو. كرة بعيدة راحت سهلة لمايك مينيو، لعبها من هنالك على الجهة اليسرى في اتجاه لوكادين. لوكادين قريب منه رابيو في وسط الميدان، يفضل الكرة البعيدة من هنالك بحثا عن باركولا، ولكن الكرة راحت سهلة للمدافع زيد تحسين ولدفاع المنتخب العراقي اللي فوت العشر دقائق الأولى. سلامات 0-0. نشوف مدى تأثرهم بخسارتهم أمام النرويج في المباراة الأولى بالأربعة. كانوا في استرجاع الكرة في الخلف، أدريان رابيو من هنالك من عند ويليام صليبا، رابيو مع لوكادين يبحث عن كيليان مبابي كمهاجم حر يلعب بينما شاء. باركولا، لوكادين، صليبا، كوني، كوندي من هنا، كوني يتريث، لوكادين مرة ثانية يرجع للخلف مع ويليام زي في الوسط على الجهة اليمنى لديمبلي، يدخل كوندي، ديمبلي راوغ، ديمبلي دخل، ديمبلي راح، عثمان ديمبلي، كوندي ديمبلي، كوندي ديمبلي، ديمبلي والدفاع يخرجها. كوندي مرة ثانية يرجع للخلف، تروح لرابيو، يغير تماما من هنالك على الجهة اليسرى في اتجاه باركولا مع لوكادين، والتغطية رائعة من زيد تحسين، يدخل ويخرجها في التماس. براعة الفردية والمهارة الفنية واللياقة العالية والخبرة والتجربة والصنعة والمهنة والعنكة، كلها عوامل متوفرة في المنتخب الفرنسي. كرة من كيليان مبابي من هنا على الجهة اليمنى، عثمان ديمبلي مع كوندي، كوندي ديمبلي، الكرة في التغطية هنا، دوسكي يرجع للخلف، التغطية الدفاعية من أوبو ميكونو كاد يلحقها أحمد قاسم. الكرة هذه تروح تماس لصالح المنتخب العراقي مرة ثانية. طبيعي أن المنتخب العراقي يتكتل، طبيعي يلعب على قدراته، طبيعي يلعب متجمع في الخلف، طبيعي يلعب على الكرات العكسية، طبيعي حتى يلعب على الكرات الطويلة بحثا عن أيمن حسين. رغم وجود المهارة عند أحمد قاسم وأبراهيم بايش، لأنه شوفوا في كل مرة يرسل كرات بعيدة في اتجاه قلب هجومه أيمن حسين. أحمد باسل في الخلف، ترجع له مرة ثانية، ضيقوا على سعى لنفسهم المساحات، ضغط العالي من جانب لاعبي المنتخب الفرنسي. بعيد الكرة هذه، البحث عن أحمد قاسم، ولكن مينيو في التغطية. ويليام صليبا، كوني

وميكانو. ديمبلي من هنا على الجهة اليمنى. عثمان أوليزي. أوليزي ديمبلي. ديمبلي ديمبلي. ديمبلي مازال يرجع للخلف. يلعب مع كوندي. كوندي وباميكانو. وباميكانو صليبة. صليبة من هنالك لوكادين. لوكادين مع رابيو. تلعب الكرة لرابيو. رابيو هرب لوكادين. رجعت للخلف لويليام. ويليام من هنا لكوندي. كوندي مع وباميكانو. نزلوا تحت عناصر المنتخب العراقي كثير. صليبة مرة ثانية. وصعدوا كثير لاعبين الفرنسيين. من هنا جيل كوندي مرة ثانية مع ديمبلي. ديمبلي حاول يمر يلحق عليه كوندي. ديمبلي ديمبلي وكوندي. ديمبلي حاول يمر. ديمبلي بينيه يلعبها ممتازه رجعت من عند بابي. ديمبلي عرضيه وخلي للحارس خلي للحارس. اوليزي الدفاع يتدخل من هنالك بواسطه العماري يرسل كره بعيده والتغطيه الدفاعيه من اوباميكانو. ويليام صليبا في الوسط مع كوني. كوني كوني خرج له كيليانو. ادريان لعبت من هنا لكوندي. اوباميكانو مباشره لاوليزي على الجهه اليمنى. اوليزي كورتو لم تمر ولم تصل لكيليان مبابي. كيليان عنده كره الان حول مر مبابي. ما زال عنده كره مبابي يلعبها في الوسط. اوليزي اوليزي اوليزي الدفاع خرجها من هنالك عكم هاشم. ضغط عالي كبير من جانب لاعبي المنتخب الفرنسي على العراقيين. ويليام صليبا في الوسط لكوني. كوني من هنا كوندي توصل لديمبلي او مبابي. مبابي واوليزي اوليزي اوليزي مبابي مبابي مبابي في الدقيقة 14 من عمر المباراة. يفعلها كيليان ويسجل بصاروخ بيسراه. كرة بينية ثنائية. أوليزي كيليان مبابي استلمها بيمنى وضربها بيسراه في الزاوية اليمنى لمرمى أحمد باسل مسجلا الهدف الأول لصالح المنتخب الفرنسي. 1-0 لفرنسا أمام العراق أمام أنظار أيضا عائلة كيليان مبابي الموجودة في المدرجات. استلام باليمنى وضربها باليسرى. شوف هنا أوليزي استرجعها بسرعة لكيليان مبابي. كانت قوية التسديدة لم يتمكن منها أحمد باسل وجاء الجول الأول لصالح المنتخب الفرنسي. واو واو قوتها لم تمكن الحارس أحمد باسل من صدها لأنها كانت قوية. من على خط 18 ضربها كيليان مبابي ولمسها الحارس أحمد باسل ولكنها مرت وجاء الجول الأول للمنتخب الفرنسي أمام العراق. المونديال كرة من هنا لأوليزي على الجهة اليمنى يلعب عليه هاشم. أوليزي ضربة مرمى ضربة مرمى. شعر بحيوية بيدانية كبيرة عند اللاعبين الفرنسيين. يعني باركولا مادريان رابيو في الخلف مع ويليام صليبا ترجع له من هنالك رابيو وسط ميدان نادي الميلان يلعب مباراة رقم 61 مع منتخب فرنسا. رابيو مرة ثانية من هنا لأوباميكانو. يدخل كوندي خلى الطريق من هنا لعثمان ديمبلي. ديمبلي يلحق عليه أوليزي وكذلك كوندي في وضع التسلل. ديمبلي ديمبلي ديمبلي ديمبلي يبحث من هنالك عن كوندي. ديمبلي ما زال محتفظ بالكرة. أربع لاعبين أمامه ورجعت من هنا تروح مباشرة لإبراهيم بايش. إبراهيم ضغط عليه. لا يا إبراهيم لا يا إبراهيم لا يا إبراهيم. كوني في الاسترجاع عنده الكرة الآن يلعب لأوليزي وديمبلي أو كوندي وديمبلي كوندي. ما زال الصراع. التفوق أنا عن طريق إبراهيم بايش. أرجع للخلف لمدافعه مرخص دوسكي مباشرة لحارس أحمد باسل على الجهة اليمنى من هنالك زيد تحسين يرسل كرة بعيدة ممتازة من هنالك في اتجاه أحمد قاسم لم يتمكن منها. التغطية الدفاعية من قبل ويليام صليبا تروح تمس. صراع الهدف البطولة تكون بين مبابي وميسي حتى على اللقب. كرة من هنالك ملعوبة في العمق ومايك مانيو يتمكن منها. كرة أحمد قاسم من هنالك على الجهة اليمنى بحثا عن أيمن حسين مسجل هدف العراق في هذا المونديال بالرأس.

مباراة النرويج أوباميكانو مع أدريان رابيو كوني 17 دقيقة لعب ما زالت 1-0 أو بالأحرى صارت 1-0. مبابي دين مبابي مرة ثانية يغير تماما لأدريان رابيو من هنا رابيو مع أوباميكانو أوباميكانو في اتجاه أوليزي يدخل على الجهة اليمنى هاو الفنان أوليزي ممتازة لكوندي العرضية الدفاع يدخل ويخرجها بوسطة العمار يرسل كرة بعيدة من هنالك كوني بالراس لم يقدر عليها من أمام أيمن حسين استرجعت لويليام صليبة لعبها لأدريان رابيو من هنا كوندي وكذلك ديمبلي كرة في العمق بحثا عن كيليان استرجعت عراقية والانطلاقة والخروج بالكرة هائلة في خطأ يا سيد الحكم نعم يرتكب أدريان رابيو على الدوسكي في الخلف الكرة بين أكام هاشم وزيد تحسين وأكام مرة ثانية دوسكي في الخلف الكرة يسار عناصر المنتخب العراقي من هنالك مع زيد تحسين قريب منه حسين علي ترسل بعيدة بحثا عن أيمن حسين لم يتمكن منها ورجعت الكرة مباشرة في اتجاه ويليام صليبة تنسى الكرة خطيرة لصالح منتخب الفرنسي مبابي والعرضية القائمة الثانية بعيدة وديمبلي التغطية الدفاعية ورجعت مباشرة الكرة ما زالت في أخذ ورد كوندي استرجع الكرة هذه لعبها في الخلف تروح لديمبلي يرجع مع أوباميكانو وأدريان رابيو كوندي ديمبلي بعيد على كوندي من هنا راحت ضربة مرمى لصالحي المنتخب العراقي بعد 20 دقيقة لعب بالتفوق 1-0 للمنتخب الفرنسي هنا في فيلادلفيا ستاديوم ملعب الذي يتسع ل 67 ألف متفرج في 52 ألف متفرج حاضرين في المدرجات كرة في الخلف أكام هاشم أحمد باسل ريتمهم بطيء اللاعبين العراقيين ما قدروا يخرجوا من منطقتهم خلوهم هنا اللاعبين الفرنسيين بضغطهم العالي واستحواذهم على الكرة راح يكون مباراة مرهقة بالنسبة للعراقيين بهكذا السيناريو استرجعت الكرة من هنالك من زيد إسماعيل في الوسط التفوق مرة ثانية من كوني على مرتين لعبها لأوليزي لعبها عن مبابي وتغطية دفاعية من هنالك بواسطة العمار يرجع الكرة هذه وتروح تماس للمنتخب الفرنسي من عالي المفروض على العراقيين رح يرهقهم بتعبهم كثير كوني رابيو أوليزي باركولا يمر هيدا منه باركولا دخل باركولا حكم يقول العب راح التماس للفرنسيين لم تخرج في تقدير الحكم المساعد الكرة هذه رجعت الخلف رابيو لوكادين والكرة التوزيع الرائعة خروج موفق من أحمد باسل خرج الكرة استرجع حكوني لعبها لكوندي كوندي لديمبلي ديمبلي ريع الكرة هذه من دوسكي تفوق ويخرج ويوصل مازال عنده كرة الآن وبعيدة وتسترجع من أوباميكان بدنيا تشعر بأن الفرنسيين أقوى بدنيا فرديا وأقوى بدنيا جماعيا تحس بأنه واضح المستوى العالي اللي يلعب فيه اللاعبين الفرنسيين في مختلف الأندية الأوروبية وفي أكبرها طبعا يصنع الفارق بالإضافة لمجموعة عندها مدة وهي تلعب مع بعضها البعض بمدرب عنده مدة وهو يشرف على المنتخب الفرنسي ببلدته كرة القدم يعني يكون كثير من اللاعبين الكرة من باركولا مرة ثانية اللاعبين هذو مخول المتخرجين من مدارس كروية صارت معروفة وعريقة ومهمة جدا في أوروبا يكفي فقط في تروح الأرسنال ولا تروح مانشستر يونايتد ولا ويعرفوا بأنك ابن مدرسة كروية فرنسية فعندك الأولوية كرة لأوباميكانو من هنا كوندي موجود وصلت على ديمبلي على الجهة اليمنى وزيد تألق النادي باريس
باريس سان جيرمان بفوزه بلقبين لدوري أبطال أوروبا أيضا خلى اللاعبين الفرنسيين الدوليين أقوياء ذهنيا ونفسيا ومهاريا كذلك. ضف إلى ذلك هذا التنوع الثقافي الثري للمنتخب الفرنسي من زمان كان عامل زاد في قوة الكرة الفرنسية. وصلنا للوقت المستقطع بعد 23 دقيقة. لا

0: العاصمة وتحت الشمس واشرب كرك عادي وبراي.
1: يبا عادي نمدد يومين
2: بنمدد اسبوع.

0: in every detail. Four seasons, private residence in Southmed. One of a kind. Southmed by TMG. It's different.
1: الشوط الأول 1-0 من إمضاء كيليان مبابي. بهكذا الشكل يسجل ثالث أهدافه في هذا المونديال بتسديدة باليسرى. قل ما يسجل بيسرى كيليان مبابي، خاصة من تسديدات من بعيد. أي نعم، يمناه قوية، يسرى يراوغ بها، أما يسدد بها من بعيد على خط 18 بهكذا الشكل، هذه من النوادر. ولكن يبقى يصنع فارق كيليان مبابي بخفته وسرعته ومهارته وبراعته وخبرته. الآن صارت عنده خبرة، لأن الولد صار في عمره 28 سنة. لعب مونديال الأول قبل 8 سنين، كان في عمره 18 سنة لما تألق في روسيا وفاز أنذاك بكأس العالم كيليان مبابي. فرنسا اللي رحبت 4 نهائيات كأس العالم، فازت مرتين في 98 و2018. تغيير أول في تشكيلة المنتخب العراقي مع خروج حسين أيمن، ممكن متأثر بإصابة، ودخول رفيقه علي الحمادي. إصابة. علي الحمادي لاعب نادي إبسويتش تاون الإنجليزي، 24 سنة أيضا، من لاعبين صغار. خروج راح يكون مؤثر بالنسبة للمنتخب العراقي، أنه يخرج لك أيمن حسين، واحد من اللاعبين المعول عليه في هذا المونديال. في اللعبات 26 دقيقة لعب من انطلاقة الشوط الأول، 1-0 لكيليان مبابي أمام المنتخب العراقي. استرجعت في وسط الكرة هذه عن طريق زيدان إقبال، رجع للخلف لقلب ناحية العماري لمدافعه الأيمن حسين علي، يرسل كرة بعيدة من هنالك على الجانب من أحمد قاسم. أحمد قاسم يلحق أحمد، ما زال عنده كرة الآن، رجع للخلف. هاي كرة صعبة للمنتخب العراقي، محاولة المرور، التسديدة والدفاع، يصد هذه الكرة وتسترجع مرة ثانية في وسط الميدان. مرة أخرى عراقية من هنا مطلوب من بايش، تلعب في اتجاه دوسكي في الخلف. الكرة حاولت الاستحواذ على الكرة والحفاظ عليها من جانب اللاعبين العراقيين وبنائها من الخلف. والمنتخب الفرنسي طبعا في هذه اللحظات يلتقط أنفاسه، لأنه 25 دقيقة هو مستحوذ وضاغط، يأتي عليه زمن أنه يرجع شوية ويتنفسه. كرة بينية تلعب من هنالك على الجهة اليسرى، ما زالت عراقية محاولة المرور، توصل على الجهة اليسرى لإبراهيم بايش. بايش يدخل، يرجع مرة ثانية، تمشي على الجهة اليسرى، كرة صعبة لدوسكي. دوسكي توزيعها هي لقائمة ثانية، رصيد

بشكل رائع. اول كره لعلي الحمادي بالراس، كورته مرت سلامات، هذه اول محاوله للمنتخب العراقي في اتجاه علي الحمادي من هنالك. شوف الإعادة، شوف رايح والله رايح كرة هذه، ولكن راحت سلامات وخرجت ضربة مرمى لصالح الحارس مايك مينيو. أوباميكانو في الخلف يرسل كرة بعيدة للأمام ناحية أوليزي، يلحق على الكرة مايكل أوليزي، يستفيد ميكائيل أوليزي، يستفيد من تماس أوباميكانو، ويليام صليبا، أدريان رابيو، لوكادين من هنالك، وكوني في الوسط، رابي وصلها من ديمبلي، ديمبلي أوباميكانو، أوباميكانو البحث عن كوندي وأوليزي، تمشي الكرة، ثقة كبيرة عند اللاعبين الفرنسيين، كل واحد نجم كبير في فريقه وكلهم نجوم في المنتخب الفرنسي. نعم مبابي النجم الأول والقائد، ولكن الآخرون لا يقلون شأنا عنه. توليف هذه تقتضي مدرب يعرف يحط الأمور في نصابها. اسمعني المخرج وعطانا ديدي ديشون، ويعرف يتعامل مع اللاعبين، يعرف يعطي قيمة لكل لاعب. وبعدين قوته أيضا في كرسي احتياط قوي جدا، كرسي احتياط فيه تشكيلة أخرى أساسية ممكن تلعب في أي لحظة، رايان شيرغي، ديزيري دوي، تيو إرمانديز وشقيقه، كانتي، كوناتي، عندهم تشواميني، تيرام، زاير إمري، كلهم لاعبين متميزين تقدر تعول عليهم في أي لحظة من لحظات المباراة، ويقدروا يلعبوا أساسيين في أي مباراة. كرة من هنا لتوسكي، يرسلها كرة بعيدة تماما بحثا عن علي الحمادي، وكذلك من هنالك أحمد قاسم، أحمد قاسم وعلي الحمادي يرجع للخلف، كرة مطلوبة من هنالك على الجهة اليمنى في اتجاه المدافع حسين علي، حسين يلعبها بينية، يدخل حسين، ترجع له مرة ثانية من عند زميله العماري، حسين والعماري، حسين، والكرة في الركنية لصالح المنتخب العراقي اللي بدا يخرج وبدا يتنفس. مايك مايك من الكرة في شارل مينيو حارس الميلان، ركنية لصالح المنتخب العراقي. الرقابة على إبراهيم بايش، على أحمد قاسم، على علي الحمادي، والركنية في تنفيذها أمير العماري. نقدم لاعبي المنتخب العراقي أمير العماري، هذه مباراة رقم 53، حكم المباراة درو فيشر من كندا، يحدد اللاعبين في الكرة هذه من هنالك بواسطة أمير العماري. لا بعيدة بعيدة بعيدة، خرجت خرجت، سلام والله لعب كوني في التماس، حق عليها في نهاية المطاف إبراهيم بايش، والكرة راح التماس لجيل كوني. دوسكي تروح في الوسط، البحث من هنالك عن أحمد قاسم، وكذلك قلب هجومه علي الحمادي، رجعت للخلف خروج المهاجم أيمن حسين ممكن يأثر معنويا. تلقى من هنالك عن طريق المهاجم باركولا، برادلي يرجع للخلف لكيليان، مبابي يخرج من المراقبة، يرجع لي الخلف اتجاه ديمبلي، ديمبلي ومبابي، ديمبلي هي صعبة، وصلت من هنالك لباركولا، باركولا وديمبلي مرة ثانية، ديمبلي ومبابي، ديمبلي باركولا، لوكادين طلبها من هنالك، ما زال ديمبلي يبحث عن المراوغة، يوصل علي لوكادين، ترجع لعثمان، ديمبلي مع كيليان، كيليان كونه يسترجع الكرة هذه في اتجاه لوكادين مع أدريان رابيو، رابيو ودين، وصلت لوكا، لوكادين ورابيو، لوكادين والعرضية والتغطية الدفاعية من هنالك من تحسين، ما زالت عراقية الآن من هنالك بواسطة حسين علي، يرسلها بعيدة، تسترجع من ويليام صليبا، صليبا مع أوباميكانو،

Rabiot, Koné, أوليزي، ترجع له مرة ثانية. يلعب مع كوني، مانو كوني على الجهة اليسرى من هنالك لباركولا، كوني لوكادين تمشي الكرة، هرنانديز هو اللي لعب كمدافع أيسر في المباراة الأولى. رابيو باركولا، رابيو مرة ثانية تروح لكوني، كوني ورابيو، كوني يلعب من هنالك أوليزي، أوليزي أوليزي أوليزي مبابي وصلت من هنالك على الجهة اليسرى ناحية لوكادين وتوزيعاته، لوكادين يرفع كرة قصيرة في القائمة الأول، تغطية دفاعية عراقية من هنا ترجع بسهولة وبروعة من دوسكي لحارسه أحمد باسل بعد 33 دقيقة لعب لحد الآن، 1-0 للمنتخب الفرنسي أمام المنتخب العراقي. الخلف احمد باسل، سوء حظ المنتخب العراقي انه مجموعته صراحه هي من اقوى المجموعات صراحه، يعني اللي فيها تنوع، فرنسا نائبه بطل العالم، النرويج العجلين هالاند، وبعدين منتخب السنغالي زعيم القاره الافريقيه اللي خسر في مباراة الأولى أمام المنتخب الفرنسي 3-1، يواجه النرويج ويواجه العراق في المباراة الثالثة. كان متوقع هذه الصعوبة بالنسبة لعناصر المنتخب العراقي، مر بظروف صعبة، وإلا الموهبة موجودة في العراق والعلاقة موجودة في الكرة في العراق، واحدة من أجمل الكرات في الخليج وفي آسيا عموما على مر السنين، لولا الظروف الصعبة اللي مرت بها العراق العزيزة في سنوات خلت على مدى سنوات طويلة جدا، طبعا أثرت من بين ما أثرت على أولادنا وعلى الكرة ونشاطاتهم في الرياضة وفي الكرة، وإلا يبقى العراق منبع الموهبة الكروية ومنبع المواهب الشبانية مش فقط في كرة القدم ولكن في رياضات كثيرة جدا، وبعدين عندهم مثل من اللي عندنا في كل البلدان العربية تعلق جماهيري جميل جدا بالكرة وبمنتخباتها وبنواديها، لا يقفون عن تشجيع منتخب بلادهم البارحة واليوم وغدا وبعد غد مهما كانت الظروف، لأن الشعور بالانتماء يصلع فارق في نهاية المطاف مهما كانت الظروف، حتى ما عندما لا نرضى ولا نقبل ونغضب ونزعل فيبقى كل ذلك بدافع الحب لحاجة اسمها وطن ويمثلها منتخب، لذلك نجد أنفسنا نطالب دائما بالأفضل من منتخباتنا ومن رياضيين عموما، لذلك نقول كيف المنتخب العراقي، لا الظروف معروفة، منتخب عراقي مشارك مرتين فقط في كأس العالم، المفروض العراق من أكثر المنتخبات الآسيوية والعربية ولا الظروف، ومع ذلك واقفين وصامدين لحد الآن عالم فارق في الفرديات ومن المهارات والخبرة كبير وكبير جدا، ولكن من يدري المنتخب العراقي يتحمل في أمل مباراة عنده بعض القدرات اللي تسمح له أنه يصمت أولا وتسمح له أنه يخرج ثانيا وتسمح له أنه لما لا يسجل. كرة في التماس من هنالك لصالح حسين علي المدافع الأيمن لصالح المنتخب العراقي، تلعب في وسط الميدان على الجهة اليمنى من هنالك بحثا أحمد قاسم، استرجعت ما زالت عراقية محاولة الخروج، شوف الكثافة العددية اللاعبين الفرنسيين، هاي كرة صعبة هاي كرة صعبة هاي كرة صعبة هاي كرة صعبة من وسط الميدان، إقبال وإسماعيل والعماري على الجهة اليسرى من هنا توصل الكرة لدوسكي، ما زال يرجع زوج لاعبين أمامه، كثافة عددية فرنسية واضحة على حامل الكرة، يضطرهم للعودة إلى الخلف لأكام هاشم في وسط الميدان من هنالك يلعبها مع زيد إسماعيل، زيد يرجع من هنا ناحية علي العماري، علي العماري لزيدان إقبال، تبقى تمشي بين الثلاثي زيد إسماعيل وزيدان إقبال وأمير العماري، زيدان إقبال في الوسط.

أمير العماري ترجع له يمشيها مرة ثانية. الاحتفال بالكرة مليح حتى ولو في منطقتكم. كرة عراقية بينية من هنالك محاولة علي الحمادي المرور ترجعت من كوني. هاي المساحات الغير من الغير مسموح أنك تتركها لكيريان وكذلك باركولا باركولا باركولا وريزي وتدخل رائع من توسكي خرج الكرة في التماس من هنالك. نعم نلعب ونطلع نحاول نهاجم ولكن لن ننكشف بشكل فاضح يسمح للعناصر المنتخب الفرنسي بالاستعمال سلاح الهجمات المعاكسة. ويليام صليبا في الوسط أدريان رابيو وباميكانو على الجهة اليمنى من هنا لديمبلي حاول يدخل ديمبلي ديمبلي لعبها في الوسط لأوليزي أوليزي ديمبلي هايلة الكرة هذه ثم دوسكي من هنا وين يا بني رابيو في الاسترجاع وباميكانو شوف بسرعة يسعدوا اللاعبين الفرنسيين حتى يخنقوا اللاعبين العراقيين ويخليهم في منطقتهم. لوكادين كوني كوني بمبابي أوليزي معد الكرة استرجعت في الخلف هذا رياكا من هاشم يخرج بالكرة هاشم يرسلها بعيدة بعيدة كثير وسهلة لأوباميكانو نظرا للمعطيات اللي نشاهدها اليوم يعتبر فوز المنتخبات العربية والإفريقية عموما على عمالقة الكرة في العالم يعتبر إنجاز كبير لما تفوز منتخب عربي وإفريقي على إسبانيا وألمانيا والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وإنجلترا يعتبر ذلك إنجاز كبير وكبير جدا لأن قيمة هذه المنتخبات الفنية كبيرة. كوني في الوسط كوندي لم يقدر استرجعت عراقية هاي الهجمة المعاكسة من هنا على جهة اليسرى محاولة الانطلاقة من إبراهيم بايش إبراهيم كترت كترت يا إبراهيم كترت يا إبراهيم وضيعتها يا إبراهيم والحكم لم يقل شيء يا إبراهيم وانطلق من هنالك في الوسط الكرة وين رايح وين رايح وين رايح للأمام غير الأخطأ الاتجاه هنا اللاعب العراقي عوض أنه يلعب في الناحية الأخرى اضطر أنه يرجع شوف هنا التدخل زدت من عندك شوية إبراهيم زدت شوية إبراهيم قد يكون خطأ لكن مش تدخل عنيف ولا ولا ولا خطير. أكام هاشم في الوسط البحث عن زيد إسماعيل لعب على الجهة اليمنى لحسين علي لحارسو حسين وأكم أحمد باسل زيد تحسين لأحمد أرمي عليك يا بني أرمي عليك يا أحمد يرسلها بيسرى بعيدا للأمام البحث عن قلب هجوم علي الحمادي على مرتين من أمام ويليام صليبا استرجعت والحكم يرجع يصف الخطأ لصالح كوني. بدأت الأمطار تتهاطل كانت في نشرة جوية طيلة اليوم تشير إلى وصول عاصفة قد تعصف بالمباراة وتأجلها لكنها بدأت في وقت غائب أمطار بدأت

تأتي الرياح وبعدين تأتي العاصفة وبعدين تهرب الناس وبعدين تتوقف المباراة وبعدين الفيفا مقرر أنه ولا مباراة تؤجل. يعني لو بقينا 7 ساعات ننتظر ننتظر. بابي بابي بابي بابي يو يو يو يو يو الدفاع بصعوبة. لو لاعبين لكيليان مبابي ماذا تفعل مع أوليزي؟ لو تضع اللاعب أو لاعبين لكيليان مبابي أوليزي ماذا تفعل مع عثمان ديمبلي؟ لو وضعت لهذا الثلاثي رقابة لسيقة ماذا تفعل من الذين يأتون من الخلف؟ باركولا ورابيو كوني وكذلك أوليزي وغيرهم. كرة من هنا عراقية في الوسط عن طريق إبراهيم بايش رجع للخلف يلعبها مع أكم هاشم يخرج بالكرة أكم هاشم يلعبها في الوسط كرة ممتازة يلعبها مع قلب هجوم علي الحمام وخطأ آخر يصفروا ضد أدريان رابيو تدخلاتهم قوية. واربعون دقيقة لعب مرت 1-0. الآن الأمطار حذر يخلوا حذركم أرضية الميدان ممكن تعمل عملتها. الفرنسيين متعودين على أرضية الميدان هكذا زلجة وأمطار غزيرة وثلوج

حصر المنتخب الفرنسي مع أوباميكانو. أوباميكانو كرة بعيدة ضاعت، استرجعت هنالك عن طريق أكرم هاشم، لعبة في الوسط ترجع له مع قلب دفاعه زيد تحسين لحارس أحمد باسل. أحمد باسل هنا دوسكي في الوسط، والله يعرف يخرجوا الكرة اللاعبين العراقيين، مش يعرفوا يلعبوا يخرجوا الكرة، يعرفوا ولكن يقدروا يخرجوا الكرة في ظروف صعبة أمام منتخب قوي ومنظم وتكتيكيا مليح. تلعب لكيليان مبابي، ضاعت الكرة بسرعة، استرجعت من هنالك من أكرم هاشم، يخرج بالكرة، رمي عليك يا أكرم، رمي عليك، يلعبها في الوسط من هنالك مع وسط ميدانه علي الأمير العماري في الخلف. شوف كيف يضغطوا اللاعبين الفرنسيين على حامل الكرة. دوسكي لحارس أحمد باسل، زيد تحسين، فالرجل يلعب الكرة مع الثلاثي زيدان إقبال وزيد إسماعيل وأمير العماري، ثلاثي وسط ميدان منتخب العراق. زيد تحسين مرة ثانية، يرجع لي أكرم هاشم، أكرم من هنا لأمير العماري، أمير بيسرى على الجهة اليسرى لدوسكي، والحكم يصفر خطأ. لصالح المنتخب العراقي بعد التدخل من مانو كوني. قلب الهجوم علي الحمادي، خمسة واربعين دقيقة مرت، ثلاث دقائق من الوقت بدل الضائع مينيموم سيحتسبها حكم المباراة بعد شوية. الأمطار تفعل فعلتها في ملعب فيلادلفيا ستاديوم، والكرة في المخالفة لزيدان إقبال وأمير العماري، بحثا عن رأس علي الحمادي أمام مايك مينيو. هل يفعلها المنتخب العراقي في واحدة من الكرة الثابتة؟ أمير العماري في تنفيذ المخالفة، صعود من هنالك هاشم مرفع بالقائمة الثانية خطيرة، بالرأس والدفاع يتدخل، ثم لوكادين يرسلها بعيدة تماما. ثلاث دقائق من الوقت بدل الضائع يحتسبهم الحكم. في الخلف الكرة أحمد باسل على الجهة اليسرى من هنا لصالح أمير العماري، حذري من ديمبلي، لعبت من هنالك على الجهة اليمنى، كثير اللعب مركز من هنا على الجهة اليمنى بالنسبة للمنتخب الفرنسي. الجهة اليسرى قليل شوية، حتى على يمين المنتخب العراقي قليلة شوية. في الخلف الكرة أكرم هاشم، تلعب من هنا على الجهة اليسرى ناحية دوسكي، في الوسط يغير تماما زيدان إقبال على الجهة اليمنى، كورة ممتازة ولكنها راحت في التماس، فتو حسين علي وخرج التماس. 20 سنة حسين علي يلعب في الدوري البولندي، وهذا كان لوكادين مدافع نادي أستون فيلا، 59 مباراة دولية عمره ولا سجل مع منتخب فرنسا. في الخلف الكرة أكرم هاشم من هنا على الجهة اليسرى، دوسكي، دوسكي وأكرم، يرجع مباشرة لحارس أحمد باسل، زيد تحسين في الوسط، زيدان إقبال، كرة بعيدة معزول علي الحمادي، هاي اللعبة من هنالك ناحية أحمد قاسم، علي الحمادي مرة ثانية حول مر علي، علي يرجع في الوسط، كرة ملعوبة بالشكل رائع، البينية، الحكم خلى اللعب، ترجعت فرنسية، أوليزي، رابيو، ساريبا، دين مينيون أوباميكانو، والكرة تخرج بسهولة وبرزانة من الخلف من جانب عناصر المنتخب الفرنسي. عندهم حلول أخرى عناصر المنتخب العراقي إلا التكتل في الخلف والتريث والبحث عن هجمة ممكن يصنعوا بها الفارق. كرة من هنا على الجهة اليمنى في اتجاه كيليان مبابي،

يطلب من كوندي العودة، الرجوع مع أوباميكانو، أدريان رابيو في الوسط، ديمبلي صار في العمق، رابيو مازال، من هنالك باركولا تلعب للوكادين، لوكادين رابيو، رابيو رابيو رابيو مع كوني، كوني ديمبلي، ديمبلي كوندي من هنا، وكذلك كيليان مبابي، ديمبلي يبحث عن أوليزي، يرجع لكوندي، أوباميكانو قطع 10 ثواني، كوني، ويليام صليبا، من هنالك لوكادين، وقفير مليح اللاعبين العراقيين، أتمنى إن شاء الله يصمدوا بدنيين في الشوط الثاني، لأنه انهاروا بدنيا أمام النرويج في الشوط، لأنه انهاروا بدنيا أمام النرويج في الشوط الأول، 1-0 نهاية الشوط الأول لفرق، أعود وألتقي بكم مع بداية الشوط الثاني بعد حين بإذن الله تعالى، سلام.

0: العاصمة وتحت الشمس واشرب كرك عادي وبراي
1: يبا عادي بمدد يومين
2: بمدد اسبوع
3: افتحوا الغطا اللعبة إلنا افتحوا الغطا نلعب يمنا ابسي بالإيد الربح هدفنا لو آخر الليل مباراة تجمعنا افتح اجمع اربح شجع يلا الربح ملعبنا
4: افتح عبوة بيبسي لترو 75 واجمع غطائين لربح عبوة اكسترا في 750 مل وانظر تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عدة
5: أنا زي.
6: أهلاً
5: أهلاً. خمسة أربعة. جاي كذا أو؟ كسر برة. كرة ذكرت على خير. إيه جاكم أنا.
7: مختلفون. يجمعنا بنك واحد.
8: كل صيف أنت اللي تختارون.
9: كنا عارفين النتيجة.
8: هالمرة.
10: متصلة كيف تخرج من دون واقي شمس
8: طايا جوال واستمتع بالطبيعة
11: ليش الشهرك لا تبرد
12: والمباريات نشوفها على كيفنا
13: هذه الإجازة حنا اللي بنختار
14: ونخلي صيفنا على كيفنا
15: احجز عروض الصيف على كيفهم
16: The football we're a nation.
17: Elle serait la plus grande du monde.
18: Não importa onde estejas.
19: No matter who you are, se te apaixona o futebol, pertenece.
20: Football unites the world.
21: El fútbol une el mundo.
22: From Mbappe, we didn't really concede any big chances. So we're still in the game. You know, we have to just make and see that we stay in the game in the early parts of the second half, and hopefully we can make something happen.
23: How much did Ayman Hussein's injury affect your plan?
22: Yeah, well, that's not a, obviously not a good thing because Ayman is important to us. You know, we can play up against him. He's obviously a top striker, you know, and also very strong in the air. So it's really sad for him as well that he had to come off.
23: Thank you, René. Good luck.
22: Thank you.

0: nation.
1: Elle serait la plus grande du monde.
2: Non importa onde estejas.
3: No matter who you are, si te apasiona el fútbol, perteneces.
4: Football unites the world.
5: El fútbol une al mundo.
6: تخيل صيف وتحت الشمس واشرب كرك عاد مباراة.
7: يبا عادي نمدد يومين
8: بالمد.
9: تدريب ضبط تحسين تخطيط قياس محاكاة بناء استعداد تنمية مهارات تحليل بيانات تعديل تطوير. الاستمرار بتحسين الأداء هو سر ارتقاء اللاعبين لمستويات استثنائية وهو اللي مكننا من توفير الطاقة بصورة فعالة وموثوقة للملايين. أرامكو الشريك العالمي الرئيس لفيفا.

மறுகுள்ளுவு

Thank you.

yerini

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي.

إن شاء الله أول غنوة هقدم لكم أغنية باللهجة اللبنانية للبنان الشقيق. وأنا مش عارف إزاي بشكركم على حفاوتكم وعلى استقبالكم الرائع ده، مش مستغرب من حبايبي وإخوتي اللي أنا باجي عشان ألتقي بيهم كل ما الظروف تسمح لي. وكل ما صحتي تسمح لي. بس كنت بابعد عنكم من حين لآخر. طبعا انتوا عارفين ان انا قلبي تعبان شوية وعشان كده ما بقدرش اغني كتير، لكن عشان خاطركم الموت وانا بغني لجمهوري الحبيب مش كتير عليكم.

0: فاتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.